0: إنها الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء.

0: الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
3: لأيام اللي راح.
1: الأربعة أغاني ريترو.
4: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 ل9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارت ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.
1: أغاني أغاني بتقدم صارت ستة. إعداد وتقديم شرب السعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

صباح الخير يا احلى مستمعين، نهار جديد وطاقة جديدة معكم. منبلشها اليوم الثلاثة 12 أيار 2026. منورين وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان وبكل دول الانتشار. رح رفقكم بصالة ستة من هلأ وللسبعة ونص بتوقيت لبنان، معي أنا شرب السعادة وبترفقنا المخرجة ميلينا. اليوم أكيد رح بتكون حلقة مميزة وإن شاء الله بتكون حلقة خفيفة. بتمنى لكم أوقات حلوة معنا، نحن صبحيتنا للعشرة، انتبهوا يعني اللي بيقدر مثل كل يوم يبقى معنا للعشرة، لأنه على السبعة ونص بتنضم لنا ميراي مزرعاني مع برنامج من قلب بيروت. بس في أول قصة من صبحيتنا منكون ما صارت ستة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، بتمنى لكم أحلى الأوقات برفقتنا، خصوصا إذا كنتوا هالقد محمسين وصرتوا على الطرقات، الله يحميكم.

0: عنكم وعيتوا عم تسمعونا وينكم انتوا؟ ببيوتكم، على الطرقات، بالشغل.
1: انا ما بدي تجي وتقول اعذريني مشغول، لفتي من
0: هيتوا لحتى قبل ما نصلي الساعة 6 و3 دقايق بتوقيت بيروت لنشوف مين عم يسمعنا بهالوقت.
1: تجي وتقول اعذريني مشغول، لفتي من بعيد.
0: قديش في ناس واعية وعم تسمعنا، هات لنشوف.
2: صباح الخير شربي، صباح الخير منينا، صباح الخير للمستمعين كلهم. والله كانت مقدمة حلوة كتير كتير، هاي أول مرة بسمعها. يلا نازلين على الشغل هلا، يلا نهاركم حلو يا رب وسعيد.
0: حنان يسعد صباحك، والله مقدمة عفوية طالعة من القلب.
1: كيف الحال سأل؟
0: نحن ما منحضر شي. الله يكون معك يا حنان.
3: بونجور شربيل، بونجور مدينة، كيفكم؟ يسعد لي الصباح.
0: خير الله.
3: مرسي كتير شربي على البروغرام الحلو، نحن ننبسط فيكم انت ومدينة، بتعطونا بوزيتيف فايبس رغم كل هالمشاكل، واكيد رغم مشاكلكم انتو وتعب بالحياة تبعكم عم تقدروا تعطونا شوية امل لنقدر نكفي. مرسي كتير لكم على البروغرام، انا بتابعكم كل يوم، واذا في مجال نسمع غنية لهاني شاكر.
0: طيب هلا عملت لي هالمقدمه وشكرتنا على البرنامج وطلبت هاني شاكر، طب اذا بدي لك انا ميرسي على كلامك الحلو، شو بقول لك؟ شو بسميك؟ رح سميك حنا. جورج عطيه بفرنسا يسعد صباحك، عم بقول لي شو حلو نبلش مع النشيد الوطني اللبناني، تحيه كبيره لك. سليم بوجي من ديك المحده كمان يسعد صباحك. عبير من جزين،
4: يا جار شرفنا عالصبحي،
0: يلي بتسمعونا كل يوم كل يوم كل يوم وبتحكونا كل يوم، نعرف انه ما بتقطموا عم تسمعونا، خلونا نترك مجال لمستمعين تانية.
2: بونجور شربي، بونجور ميلينا، ان شاء الله نهاركم حلو يا رب. ريما خطر من المنصوريه دايما بريزانت،
0: يلي دايما بريزانت ريما وغيرها، بكل المحبه والاحترام لكم، ميرسي على وفائكم، لانه قدامي في شي 50 فويس عن جد، يعني لحتى ناخد ناس نكون يمكن أول مرة عم نسمعهم. أنتوا محلكم بالقلب. مروان كمان من علي كل يوم بيحكينا، مروان شايب سمعنا صوتك شي مرة، كل يوم نفس الجملة يا مروان. ريتا من زحلة كمان، وريتا من زق مصبح، الريتات كتار اليوم. يلا قرب عيدكم هالشهر، بعد 10 أيام بس، ليلة العيد بعد 9 أيام. اليوم لازم، اليوم بتبلش تسعيد سانت ريتا، بكرة بس بسانت ريتا بغدير مبلشين الليلة، بدون يسمعوا
4: يمكن
0: ايه بعتولي البرنامج عند ابونا روبير دكاش.
4: مش عارف وين يمكن سهران مثل ما غمضت عين.
0: والله اليوم ما حسيتيني ملينا نشيط، ما شفت السيارة ماشية لوحدها اليوم، عجل ما حسيت السيارة دغري وصلنا بسرعة. لا بس هيدي قصة بدنا نلاقي لها حل، يعني فولت ماكس بدنا نلاقي لها حل. امبارح عملوا لي سيارتي زبطوا لي اياها، فولت ماكس يعني بيعملوا لك مثل سكانر وشي ماشي شي نص ساعة، رحت لعندهم على الدورة بينطفوا لك الموتور المحرك، بتصير بصير الكربون يحرق بهيك بطريقه صحيحه وتنشوف. قال لي اعمل لك شي جزورتين ثلاثه لتصير ماشي شي 70 كيلومتر. جورج حنا بدي اقول له صباح النور، تحيه كبيره لك. وقال لي بكره بتشوف كيف سيارتك، ما رح تعرفها. قلت له هاي سياره ميلينا، انا معطر على الاجرتين بعد.
5: نسيانك صعب،
0: يا والله ما رح ننسيك ابدا،
5: ملوش غير حل وحيد. نسيانك
0: جاك من سكان الفنار. يسعد صباحك يا جاك، انت من وين يا جاك؟ عم تقلي من سكان الفنار. هلا عملنا شو يعني فولت ماكس شربول؟ الفولت ماكس يعني كل اللي عندهم سيارات وعم بيعانوا من غلاء اسعار البنزين، وكمان يلي عم يسمعونا هلا لانه نحن واصلين لكل الفانات لكل الكاميونات كمان اللي على المازوت
5: ملوش غير حل.
0: اذا ما سمعتوا بعد بالفولت ماكس ما سمعتوا بشي بثلاثين دقيقة. اعطوهم 30 دقيقة من وقتكم هلا حسب قوة الموتور واكيد وكبر المحرك، يعني من 30 دقيقة ل 50 دقيقة بينطفوا لكم الموتور من الكربون وهيك بخف مصروف البنزين، لانه شفتوا طرقاتنا بلبنان قدام مهمة والسير بيضلوا هيك ماشي بسلاسة. هيدا منيحة لطلعة زوق مصبح ومدخل مدرسة الويزة والساعة كل يوم لحتى نقطعها، لا هيدي كارثة عن جد، بدها حل بدها حل وإلا رح نبطل نصيف بميروبة من ورا مدرسة سيدة الويزة.
5: ولا حياة
0: ما في لزوم نحكي عن طرقاتنا يلي ما بتسوى ابدا. تعرفوا كم سياره صاروا جايين عند فروعه الفولت ماكس اللي عم بحكي عنهم؟ الفولت ماكس يلي موجودين بكتير مناطق لبنانيه اكثر من 10,000 سياره. جاك عم يلي شربول انا الاصل من غزير كسروان. أكثر من 10,000 سيارة مستفيدين من الفولت ماكس، شو بعدكم ناطرين؟ بيستقبلوكم عندهم فروعة على الدورة بطبرجة ببعبدة بزحلة بصيدا وطرابلس وقريبا بميروبة. يلا اسمعوني رح عدلكم اليوم بشكل سريع، إذا بتروحوا عند فولت ماكس بس ضروري تاخدوا موعد، هلا بقلكن حضروا تليفوناتكن، هلا بعطيكن رقم الفولت ماكس. أول شيء بتوفروا مصروف البنزين وبتنسوا $4 يلي عم يسرقونا فيهن وزارة الطاقة، الحكومة كلها بأمها وأبوها عم يسرقونا بكل تانكي $4. ثاني شيء بتحافظوا على قطع السيارات، يعني على ميكانيك سيارة. وانا بتعرفي شو بسمي الفولت ماكس؟ امبارح قلت لهم انا بعمل سيارتي كانك عم تعمل انشورنس، عم تعمل تامين لسيارتك لموتور السياره. ثالث شغله مع فولت ماكس سيارتكم بترجع صبيه، هيك صبيه نشيطه وحركه، بتصير تتنفس بشكل طبيعي وبشكل صحيح. رابع شيء مع فولت ماكس بترتاحوا من روايح الكربون. خامس شيء وشغلة كتير مهمة ما بعرف قديش انتو بتهمكن، هلا في كتار صاروا يبيعوا شو بسموها هيدا ديبول بيئة، صاروا يعملوا تجارة او صاروا يسرقوا لكم. يا خامس شغلة كتير مهمة مع فولت ماكس هي المحافظة على البيئة وتخفيف التلوث. لما تزوروا فروع الفولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبفرجوكن الفرق بالأرقام، لأنه شعارهم الأرقام ما بتكذب. أنا بعرف إلي، يلا إلي روح على فرع صيدا، إلي من اللي قريه شرق صيدا. قد ايه هلا بتسمعونا خصوصا سيارات الشركات يلي عم بتوزعوا لبن ومواد غذائيه وبالكاميونات كمان عاملين اسعار خاصه وحصومات لسيارات الشركات وكمان للاليات يلي بتشتغل على المازوت، مثل ما قلنا يعني الفانات والكاميونات وكل شيء بيشتغل على المازوت كمان. اذا بتكون تاخدوا موعد بتتصلوا على الكول سنتر وهن بحولوكم على الفرع اللي انتم بدكم اياه. هيدا رقمون، يلا حضروا لنا تليفوناتكم 7-8-8-5-11-77. فإذا 7-8-8-5-11-77 مثل ما قلنا ما تنسوا الحصومات الكبيرة من

0: اليوم التمريض العالمي، وبعيد كل حدا بمستشفى الجعيتاوي ينعاد عليكم. الله يعطيكم الصحة والقوة يا رب. معك إليانا.
1: إليانا نحن ما بفوتنا شيء، إذا أنت بتشتغلي بمستشفى بدي عيدك. كنا محضرين لكم معايدة من كعب الدست بعد شوي لحتى تصيروا معنا على السمع كتار. أطوانات مسعد من الفنار، يلا خبرونا مين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9. يسعد صباحكم من جديد يا أحلى مستمعين، مستمعي أغاني أغاني، وين ما كنتوا عم تسمعونا من القلب بدي أتمنى لكم نهار حلو، نهار مليان راحة ومليان فرح وأخبار كتير حلوة. ديرولنا بالكم على حالكم بهالنهار، خلوا الابتسامة دايما تكون رفقتكم بهالنهار الجديد. نحنا صار مارق 14 دقيقة، بعدنا مقلعين كافيين معكم لتصير الساعة 7:30 مع أحلى الأغاني من عند مدينة. هيدا أجواءنا ليلي عم يسمعنا أول يوم، هيدا نحنا وهيدا جونا. صارت الساعة 6:14 دقيقة بالستوديوات أغاني أغاني ببيروت.
2: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 9 8 9 9 8 9.
1: يلا بدنا نعمل تعداد، بدنا نعمل أبل، مين عم يسمعنا غير فأزن إلي من القرية؟ إلي أنا حكيتنا كمان وعيدة الممرضات والموردين. أطوانات مسعد حكيتنا من الفنار، كمان جاك حكينا من الفنار، أريما حكيتنا من علي، عبير حكيتنا من جزين، سليم بوجي حكينا من ديك المحدة. يلا سليم استأذن الإدارة بالشانفيل وروح خد البولمن تبعك عند الفولت ماكس. حنان كمان حكيتنا ما بعرف من أي منطقة. مين بعد حكينا؟ عم بتذكر مين حكينا بعد؟ كمان في كتير، جورج حكينا من باريس، كمان في حدا ما عرفت اسمه سميته حنا. ماتيلدا بصيبس عم تسمعنا بأبو ضبي، يسعد صباحك ماتيلدا.
3: صباحك يا شربل، لألك ولمنينا، وإن شاء الله بيكون نهار حلو يا رب، وينعاد على كل ممرض بالبلد، الله يحميهم ويرد عنهم ويحميكم، وما شاء الله بيكون معكم بالنهار الحلو. إلي من بكفية،
1: تحياتنا لك يا إلي، يسعد صباحك. ستيفاني عم تسمعنا من الحدد. أحلام، أحلام عم تسمعنا بألمانيا، وين بألمانيا أحلام؟ أحلام بعتي لنا فويس بالتونسي بس يكون واضح، لأنه دايما بتبعتي لنا صوتك واطي وبيكون عم بفقع تفقيع، بعتي لنا فويس يكون حلو. دادا عم تسمعنا بالحدد. بونجور شربول وبونجور ميلينا، بدي عيد بنتي سالين يلي اليوم صار عمرها 11 سنة، وبدي قلها العمر كله. كمال بيضون من قطر من الدوحة، يسعد صباحك، هابي بيرثدي سالين، والله يخليكم فوق راسها. دلال سعادة عم تسمعنا من عين سعادة، ياه هودي الفولت ماكس عم يسمعونا.
4: صباحو شربول ومالينا، كيف
1: عالم
4: مستمعين قبل ما نكون معلنين عندكم، ولما بنوصل برنامجكم وقلنا سنين بنسمعكم، ويعطيكم ألف عافية.
1: تحية لك أبو جريج، جورج حنا من غومة البترون، تحية كبيرة لك، انت مش صديق، انت خيو من زمان بعرفه لجورج. خليل صالح عم يسمعنا بالعذرة بفتوح كسروان. امين عم يسمعنا بأدونيس

يلا أحلام عم بتقلع يعيشك. لازموا بعضكم على القهوة، المهم تكون كافيه دو برازيل، أطيب بن موجود بالأسواق وأرخص بن. ما تنقصوا من السعر يا عمي، هيدي حشكو بنبعة ملينا. كيف عم ببيع اللوقية 180 جرام عفوا ب 160 ألف؟ إذا حدا جاب من عند حشكو بهالفترة خبروني، بعده عم بيضارب وعم ببيع 160 ألف؟ يا ريت إذا بيجينا الجواب على الهواء.

0: نعم بتمحي وبتكتب بتسجل وبتمحي بتسجل وبتمحي. برافو عليها يعني عم بتشوف إذا صوتها لا باس.
1: غازلني وراضيني
0: شايف صورتها مالينا الأحلام مزيانة
1: الوعد ما بتحرز نزعل من بعض وتزيد
0: علي شعرات الأحلام. كيف كنت عاملة شعراتك مالينا بسهرة مجيد الرمح؟ نفس الشيء
1: كل مرة باخدها بجد انت بتاخدها بلعب.
0: بيرنا بيرنا وين عم تسمعينا؟ خبرونا وين عم تسمعونا.
2: موجود شربول.
0: يا هلا.
2: أنا ميشيل من الغينة عم وعي ولادي لومعين ونور وما عم بقوموا
0: لك فلت لهم
2: بس عم يسمعوا صوتك احلى صوت بالعالم.
0: شكرا ميشيل عواد. شو بتقربك نبيله زميلتنا نبيله عواد
2: واطيب قهوه كافيه دو برازيل
0: لك الف الف صحتين. حط لهم الصوت التليفون او صوتي عدينتهم بيرعد رعد مثل الشابون المفخوط بنزلت الفياضين.
3: بقول يسعد صباحك لألك وللمدام. منيح في شي بعد أرخص من البني آدم هو الكافيه دو برازيل. يسعد صباحك
0: يا كوبرا. كنت عم تسمعنا كنت عم بحكي على الفولت ماكس ماشيل جلسة يعني للسيارة بحقلها السيارة تدللوها وتغنجوها وتخلوها تتنفس صح. يمكن بياخدوا شي $40 ما بعرف قد ايه. سألوا أنا ولا مرة بحكي بالمصاري على الهواء ما بحب. يلا مدينة وقفي لنا الموسيقى طم طم طم تنسمع أحلام باللهجة التونسية. وقف وقف الغنية.
4: يسبح الخير يسبح المحبة يسبح التفاؤل يسبح كل حاجة حلوة ليكم السامعين. أغاني أغاني كل ليكا شكرا صوتي سبا هكا شربل ولا يلا بون جورني ليكم كل ليكا. أحلام
0: أحلام هلا لبس بس بدك تبعد بقك يعني شو بالتونس التنبق ما هيك بدك بعد تمك عن ال يعني تابوش بدك بعدي عن الأباري عن الموبايل عم بيخبط هم فمك بيقولوا فمك. عن جد أحلام دايما بس تسجلي بعدي فمك عن الأباري.
3: بعدها
0: بعدها بعدها بعدها حكمت بعدها 160,000 عند حشكو البطحة كلها عم تسمعنا. فهمنا رئيس البلدية فريم عم يسمعنا فريم سعيم.
5: موجود شربول موجود مدينة وديان خديفة. بدي عيد كل رفقاتي بالكائن سي وقلن ضلوا بصحتهم يا رب وكل المرضات بالعالم ونهار حلو للجميع. وكمان بدي قول هابي بيرثدي لابني جوني قلو عبال المية وخلي كل ولاد العالم يا رب.
0: والله يخليكي. يلا رح حط ما تبعته هلا فويسات في عندي رح حط هول اللي ورا بعضهم اربع فويسات ومن بعدهم بدنا نصلي مليح.
3: بقول معك كل الحق مزبوط معك حق الفولت ماكس منيح. انا صديقي مروان والشباب اوادم وخيو يعني لا عن جد عملتها وفي فعاليه
0: انا عملتها امبارح جوش حنا

0: أحلام فتحت أريحتها على التسجيل.
1: يا شارب مش بقك فمك
0: لا ما رجعت قلت بس حسيت رح تطلع تقيلة فمك ما رجعت قلت مالينا فمك
2: نحن كافي دو برازيل
0: لك ألف ألف صحتين.
3: بونجور شاربيل بونجور ملينا وبونجور للكل نهاركم سعيد إن شاء الله شو حلو نبلش نهارنا بجملة الرب راعية فلا يعوزني شيء بس هيك اوعى من النوم وقولة هاي الكلمة بحس إنه نهاري كله رح يكون بخير دايما هيك مثل ما بيقولوا بس نتكل على الله ونقول إنه هو دبرنا بتدبيرك الخلاصي هيك نردد هول الجمل براسنا وبقلبنا صدقني من قضي كل نهارنا مرتاحين واسقين من الله دخيل اسمه انه هو بحياتنا روحك الصالح يهديني في ارض مستقيمه يعني عم يجوا براسي كل الجمل يلي برددهم الصبح هيك بس اتكل على الله وبلش نهاري نهاركم سعيد معك نهاد
0: نهاد صلى الله عليك لازم تشاركي بصوت المحبه بلدي ضليعه بالدين
4: صباح الشربول عم تحكي بالشوية كنت حضرتك عن البن الموزع عن الحاشق حقابي وستين ايه مزود بعد حقابي وستين انا عم جيب من عنده عطول وامي حبتها كتير هيدي القهوة عن جد كتير طيبة يعني بعد 160 ألف
0: لا مش مقبول هالمضاربة يعني عم ببيع اقل من سعر الكلفة صباح الشربول انا عم جيبها ب 160 ألف من عند حاشكو هيدي ابتسام من برج حمود والله حاشكو لازم تدفع حق الدعاية السيزن الأولى بعرف انه بتسمعنا ما تطنش شربول انا بدي عيد مدام سيمونة عواد هي كمان ممرضة الله يخلي لكم اياها احلى مهنة صباح خير شربول انا على السمع معك علاء هلا صرت بخلدة وطالع على الشمال وسام علاء الدين يسعد صباحك انتبه على الطريق مروح على السبعة اذا طالع على الشمال إلي مجدلاني يلا اليوم رح حط لك فويس من قفة أربعة خميس بنترك مجال لغير المستمعين الجمعة بترجع بتبعت
5: صباح الشباب المنينة بونجور للجميع أنا موجود يا شرب الحاضر ناطر على السماء يسعد صباحك مجدلين من درب السيم
0: بعرف أنه للوس أنت قلبك عم يتقطع من جوا أنت وعبد الله كوراني بس شو بدنا نعمل بدكم طولوا بالكم وإن شاء الله بتقطع هالأيام بسرعة وبترجع حبيبة قلبكم زميلتنا رولا على الهواء بعرف أنه ما عم بتناموا
6: صباح الخير شربيل صباح الخير مدام ملينا يسعد صباح جميع المستمعين مروان من علي
0: شفت كيف السفه زيته لمروان اول مره بيحكي مروان من علي يلا خلوه اوف لك قد صار الوقت ملينا رح نسمع هيدا الفويس خلونا كلنا سوا نجتمع من بعد هيدا الفويس ونصلي نحن وياكم نقدم نهارنا لأمنا مريم العذراء بهالشهر المريم المبارك
7: هاي شربيل كيفك منيح بدي عيد اليوم الأبريمير تبع المدرسة مدام مايا والأبريمير تبع السانشار لارا أنتون ميرسي
0: لارا أنتون شو بتقربك تماما
8: معا نصلي
0: خلونا بهالصباح المبارك نبلش نهارنا بالصلاة نحط كل تعبنا ويومنا كله بين إيدين أمنا مريم العذراء يا عذراء رفقينا بهالنهار الجديد احمي بيوتنا احمي عيالنا احمي كل الناس يلي عم تسمعنا هلأ وخصوصا يلي صاروا على الطرقات خلي شفاعتك تكون معنا مش بس اليوم بس اليوم أكتر من كل الأيام تكون معنا بكل خطوة رح نعملها اليوم احنا دايما منتكل على الرب وعلى محبته الكبيرة ومنسلم هالنهار لإله بقلب مليان رجاء ومليان إيمان كمان بهاليوم المميز بدي وجه تحية كبيرة من القلب لكل الممرضات لكل الممرضين يلي عم يسمعونا لكل شخص بيسهر على وجع الناس وبيزرع الأمل وبحاول اللي قد ما فيه خفف التعب والوجع والمرض. يلي بيشتغل بكل محبة، كل اللي بيلبسوا أبيض وعم يسمعونا، تحية كبيرة لألكن إذا كنتوا بالمستشفيات أو إذا هلا على الطرقات رايحين على شغلكم. العضلة تكون معكم وتحميكم، الله يقويكم ويعطيكم الصحة. العضلة تحميكم جميعا وتبقى حدكم بكل لحظة، لأنه شغلكم كتير صعب.

0: 13 أيار هو اليوم العالمي للممرضة وللممرض. ما بدنا ننسى الممرض، دايما نقول الممرضة. احنا اتنيناتكم بدنا نحييكم. نختصرهم باليوم العالمي للتمريض.
1: في مساء الوردية،
0: في صباح لازم تغيرها.

بهالنهار منكرم كل الممرضات وكل الممرضين تقديرا لتعبهم ولرسالتهم الإنسانية الكبيرة. بس انتو كل يوم بقلوبنا، خصوصا نحنا اكيد اللي بتسمعونا بتعرفوا قديش كل يوم كل يوم كل يوم بنوجه لكم تحيات، لانه بنعرف شغلكم قديه هو رسالة وقديه هو صعب بالوقت ذاته. مش كل صبية مش كل شاب بيقدر يتحمل انه يكون ممرض او ممرضة. هات لنعمل الستاتيستيك، بدنا نترك مجال. اوكي المستمعين عم تسمعونا، خلونا نترك مجال هلأ للممرضات والممرضين لنشوف مين عم يسمعنا وبأي مستشفيات. هات لنعيدكن، رح نخصص كم دقيقة لألكن، لانه انتو بتبلشوا دوامكن على الساعة 7، يعني هلأ في احتمال تكونوا عم تسمعونا على الطرق.

0: إذن بكل محبة بليز المستمعين يلي عم تسمعونا اتركوا مشاكل للممرضات والممرضين يلي عم يسمعونا كون عم نخصص لهم هالكم دقيقة لحتى نعبر لهم قديش بنحبهم ونعيدهم على الهوى. يلا اتركوا لهم مجال على 71-989-989 وخبرونا بأي مستشفيات بتشتغلوا.
1: بونجور شربيل، بونجور مدينة. أنا بدوري كمان رح عايد كل الممرضات الموجودين بلبنان وبرات لبنان، خصوصا ممرضات سان شارل، وبقلهم ينعاد عليكم وإن شاء الله بتضلوا بهلم وبتضلوا بصحتكم أهم شيء، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون ناطرتنا أيام أحسن أكيد وبأوضاع كمان أحسن من هيدا الأوضاع اللي عم نمر نحنا فيها. وبدي أقول مرسي لريا شويري اللي عيدتني هلأ من شوي وبتكون هي بنت كوزينتي. مرسي شربيل وينعاد على الجميع يا رب.
0: مدام لارا فرح أنطون تحية كبيرة لك ولك من خلالك من عيد كل الممرضات والممرضين بمستشفى سانشار. أي اللي سألتها شو بتقرب كلارا؟ وأنا كثير إلي الشرف أنه تعرفت عليكم بمستشفى سانشار. ينعاد عليكم جميعا. فيفيان خليفة عم تسمعنا على الطريق وبالكا ام سي بجونيا كمان ينعاد عليك.
2: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، نهاركم حلو ومبارك ان شاء الله. ايمان معك، انا بعيد كل زملائي الممرضين والممرضات على كافة الاراضي اللبنانية. انا بشتغل بمستشفى باش على المتحف، بعيد كل رفقاتي ونهار مبارك للجميع.
0: ينعاد عليك. إيمان كل مرة بتحكينا وهيدي أول مرة منعرفها إنه مو ممرضة. ينعاد عليك يا رب.
3: بونجور شربيل، كيفك؟ إن شاء الله منيح. بونجور لجميع المستمعين، معك ريني من مستشفى رزق، يعطيك ألف عافية وهلأ رايحة على دوامي.
0: ينعاد عليك ست روني وعيدين لكل زميلاتك وزملائك بمستشفى رزق الأيوب بالأشرفية.
4: بونجور شربيل، بونجور ميلينا، معك ملاك، نزل هلأ من العناية بشتليدة على السي ام سي المرضى وإن شاء الله نهاركم بيكون كتير حلو.
0: تحية كبيرة لك بس كيف في ضجة مش كتير سمعناك.
5: بونجور شربيل، بونجور ميلينا،
0: بونجور
5: لمدام ميلاي كمان. بحب عيد جميع الممرضين والممرضات، ينعاد عليهم الصحة والعافية. وبخصص ذكر ممرضة دانيال سعيد هي معي بالسيارة،
0: عيد لنا إياها وبوس لنا إياها، ما تستحل يوم عيدة.
6: بونجور شربول، بونجور الجميع، بونجور ميلينا. بنعيد الكل وبنعيد زملائي بمستشفى بعبد الحكومة.
0: كمان أنا بعيدكم بمستشفى بعبد الحكومة.
7: اسمح لي فيني أرجع أبعت أوديو
0: لك
7: وأقول يوم مبارك لكل زملائي بالمستشفى. نحن بنشتغل بالعمليات بمستشفى باش العيون، بوجه لهم تحية، بوسهم وحدة وحدة وشاب شاب لأنه في معنا شباب ومعنا صبايا، وإن شاء الله يا رب الله يبارك الجميع. بحبهم كلهم، بحبكم كلكم اللي عم يسمعنا، وبعرف في ناس منا شرب اللي بيسمعونا، رفقاتي بيسمعونا، بس مش كلهم بيحبوا.
0: تحية كبيرة لكم، وكمان أنا بعرف كتار عندكم لأنه كان عندنا مشوار طويل عندكم بالمستشفى. الله يقويكم والله. ها وأول مرة بنعرف أنه هاد هالصوت الحلو اللي بتحكينا دايما وبتغنينا بقصصة أنه هي بتشتغل بمستشفى على المتحف، مستشفى العيون. شربول، أنا بدي أعيد مدامتي هي ممرضة نجيب. عود عقل نجيب.
8: صباحكم شربول ومدينة، أنا بتعيد كل الممرضين
0: والممرضات
8: خصوصا زملائي بمستشفى المشرق. بولا،
0: بولا غزالي، سعد صباحك وينعاد عليك يا بولا.
9: بونجور شربل، بحب أنا عيد بهنهار الحلو كل الممرضين والممرضات بالشوف وبلبنان. فعلا الممرض هو الأمل وهو الإرادة لكل مريض. الله يعطيهم العافية ويخليهم بصحتهم يا رب. وبونجور نيلا الكل.
0: مرسي باريمان وتحية كبيرة لك ست نهى. واني مارق مريت شربول. انا كمان بدي عيد كل الممرضات والممرضين باوبيتال سرحال.
10: واني مارق مريت جنب ابواب البيت بيت الكانوس.
0: انا بدي وجه تحيه لشرب المطانوس صاحب شركه مطانوس تريدينج عم يسمعنا بالمانيا. تحيه كبيره لك. لازم نعرفه على أحلام. اهتمي لنا بشرب المطانوس موجود عندكم عنده معرض بألمانيا. انذار عاجل إلى أهالي صحمر. يا عم أشبههم هودي أشبههم هالإسرائيلية. وحياة الله مش معقول مش معقول. امبارح انذرهم ولك بجزين وصلت انذاراتهم لجزين وبالليل عاملين غارة على العيشية ضيعت رئيس جمهورية.
10: ما في حد
0: على كفرة وعلى حريص وحتى على بمنطقة إقليم التفاح وكفر دونين و
10: جنب أبواب البيت الكانوس كانوا أبواب
0: ودكي. طب أنا ما بعرف كيف بالليل أو الفجر بوجه في خاي أدرعي دخلكم على أساس هيدا أحيل إلى التقاعد. مبسوط هلا ماشي سوقه. طب كيف يعني الفجر الناس عم بتشنخر ونايمة بيوجه لهم انذار لإخلاء بلدة صحمر فورا والابتعاد عنا مسافة 1000 متر. ما الناس نايمة. كتب على منصة اكس أفيخاي أدرعي بضوء قيام حزب الله الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار يضطر جيش الدفاع الإسرائيلي على العمل ضده بقوة. يعني عساس بس حزب الله عم يخرق وقف إطلاق النار انتو عم بتصلوا. أنا بقى حكينا جورج الحاج بدي وجه له تحية. المستمع اللي بيسمعنا كل يوم بيحكينا وراي عن ناقورة قاعد شي 3-4 طوابق تحت الأرض. قلت ليش صوتك هيك اللي مخبى بالملجم. جورج يا حرام يسمعنا هو رايح من الربوة على النقورة كل يوم. هلأ قاعد تحت الأرض بالنقورة اشتقنا. خلينا نسمع شي حكمة جديدة من ندى قبل ما تقلع الغنية وقفية.
11: صباح الخير شربل وملينا. لأصدقاء الصباح بتمنى تشرق عيونكم بهجة وتزهر قلوبكم فرح ويصير يومكم لطيف ورائع. ندى من بعلين.
0: شكرا ندى. شو العيلة شو العيلة ندى شو بتشتغلي حضرتك؟ بحسك معلمة مدرسة معلمة أدب عربي. ما اشتقتوا لغنية أوليبان
12: entre la mer et les collines.
0: للعميد الدكتور زياد مراد. شفت كيف بحكي بين الكلمات؟ هذا بسموه مزور بلغة الإعلام.

0: كالعاده بدي له بونجور معيد مكيف اليوم رايح على السفاره الاسبانيه رايح معنا على البرتغال مع اسبانيا كل المستمعين يلي مسافرين معنا ب 30 جولاي على البرتغال بهالسفره الرائعه مع ايمانويل ترافل بجبال يلي بلشوا معيدهم من الاسبوع الماضي مش بالتقلس بجافينور اذا عم تسمعونا الموظفين رايحين على جافينور اهتموا لنا بالمستمعين اليوم في معيد كثيره
1: احلى صباح لغاي شربل معك توتو من مفوق للطارة
0: تحية لك يا توتو ندى القاضي عم تقلي شربول مزبوط أنا معلمة بس متقاعدة وأحلى شيء الواحد يتقاعد ويقعد ببعقلين تقربك أمل علم الدين

تفضل. ندى قالت لي انا جارة اهلها لامل علم الدين. شو بخبروكي عن جورج كلوني؟ شفنا الفيلا تبعيتهم بجزيرة كومو، بس احنا بصيفية على كومو.

0: منضل دايما مجتمعين على حب وعلى محبة هالوطن وما منتفرق أبدا. لازم هالسوشيال ميديا يسكروها يلغوها.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: يسعد صباحكم يا أحلى مستمعين. في موضوع بدي أحكي عنه بس يمكن مدينة تنزعج، هيك خطر عبالي هلا ما بعرف ليه، بس قبل خليني أرجع أذكر المستمعين كل يلي عم يسمعونا وعندهم بسينات أو كلاب، ما بدي ضل ذكركم، طلبوا لهم غنجون دللون، طلبوا لهم من عند مطانوس تريدينج، جابوا تشكيل كبيرة أكثر من 150 طن من أكبر المصانع بأوروبا، أكل للبسينات. شو بيخطر عبالكم للبسينات وللكلاب وبأرخص الأسعار؟ بس وقت يلي بتطلبوا من خلال الويب سايت www.mtanostrading.com اكتبوا البرومو كود، استعملوا البرومو كود تبعولكم انتو اللي خصصناكم فيها، أغاني 15، أغاني 15، أغاني 15، بيطلع لكم فوق سعر الجملة ديسكاونت 15%.

عندهم دراي فود بعدة أوزان، ببلشوا ب 2 كيلو وبيوصلوا لل 20 كيلو. عندهم ويت فود كمان، عندهم تريتس، عندهم على باتيه جيبوهم من ليتوانيا. ما تنسوا بس تتسوقوا بسعر الجملة، فإذا تكتبوا أغاني 15 على الويب سايت. كمان فيكن تتسوقوا من خلال الواتساب على 03-929-9283 لتستفيدوا من حسم 15% على الفاتورة والدفع عند الاستلام.

بدي احكي عن موضوع ما بعرف ليه ملينا خطر على بالي، يمكن يوقف شغلك من ورا. بدي احكي على الجندر ريفيل. كل ما فتحنا السوشيال ميديا امبارح حكينا عن التيتا أمال خليفة، كله انا الماما وانا التيتا وانا خالته وانا عمة البي وانا جارة البي وانا كنت اظهر مع البي. شو هالسخافة؟ ما تزعلوا مني يعني، كتير اوفر بقى كتير. يعني حاش تخوزوا هالناس، نخترع مناسبات لحتى نحمل كادويات ونجي. ما تزعلوا مني، هذا رأيي الشخصي عن جد. يعني يا ريت هيك منربط زندنا شوي ومنخفف هالحركات وهالمناسبات. بجيب لكم هيدا رأيي يعني. قالت لي ميلينا عدنتي انا ما بشتغل بقى جندر ريفيل. ميلينا ما بتحب تعمل بسيركل شيد بالونز الا بيرزيز للولاد بس، حتى اذا الكبار طلبوا نادرا ما بتعملهم. بشرفكم، انا بهمني اخذ رايكم، انتم مع او ضد هالحفلات اللي عم بتصير؟ ناس بتشوفها تافهه، ناس بتشوف انه مبالغ فيها. انتبهوا، بيكون مش اول ولد يعني، عندهم عر اولاد ويلا بتجي هيدا لابس روز وهيدا لابس ازرق. لقوا الشباب اللي بيلبسوا روز. انا خاله للبيبي وانا بقول بنت.

0: امه
1: انا الخاله وانا العمه وانا اخت سلفتها اخت سلفتها للأمية
0: ما بيتخبى بغصابي لا امه
1: وانا عديل جده
0: من النسمه بتاعت الهم بحضنه بيتخبى
1: انا عديل جده للعريس اللي جده المتوفى
0: انت نور عيونا وعشقه وغرامه
1: لك يا عمي صبي أو بنت هيدا شي شخصي لإلكن خلقة كاملة نعمة زايدة لا والأحلى من هيك شو بسموه شو بسموه ملينا هيدا الدخان اللي بيطلع ونطلع زهر بيرقصوا بصرخ ونطلع بلو بيعملوا أكتر
0: حبيب الغلى الماما انت كل
1: يعني ما عرفنا انتو شو كنتو متوقعين شو ناطرين ما هو بدي يكون صبي أو بنت بصيروا ينطفوا حالهم

0: جد ما بعرف كيف صارت انه هيدا شيء شخصي. بتروح المرأة الأم بتروح عند الحكيم بيعطي نتيجة الإيكو، قال بيبعتها الحكيم لأختها أو لصاحبتها. يا حبيبتي أنت الأم، ليش هن بده يكشفوا عن جنس المولود تبعك؟ شو بيبعتها بالواتساب أو بظرف مسكر مرينا؟
1: من صغرها قاتلته يا حبيبة قلبه للبابا.
0: كيف تحولت حفلات الجندر ريفيل لحفلات تجارية وما بعرف؟ والله ما حدا مبسوط غير أبو جودة عم يشتغل.

0: لا والله عن جد شي مرة شفته مدينة، شي مرة انت كنت معزومة على جندر ريفيل وشفت الام او البي زعلوا مثلا عن النتيجة؟ شي مرة شفته عطول بيرقصوا وبيصرخوا وبيخزوا تيامهم. شربول مع كل الحق صار في كتير اكزاجيراسيون كتير.
1: شربل بونجورك، صدقني هي القصص كلها ما كان في منها من قبل، حتى باتشيلر تبع العرس توديع العزوبية ما كان في منها، عم ياخذوا العالم لغير مطرح. يمكن هلا اللي بقي الا بتقول انا ضد هيدا الشيء، بيقولوا لك انت معقد وانت ايه كذا.
0: رجع جلد،
1: صدقني الله يسترنا 10 سنين بعد لقدام كيف رح تصير الدنيا.
0: انا حاسس رح نرجع نركب على الحمار.
2: شو قولك يا ربي
0: الله بيير عم يجيني التعليقات كتير قوية على الجندر ريفيل، بس ما بدي، لا بدنا ميشيل خوري اعطينا رأيك.
3: بيقولوا الصبي لأمه غالي على قلبه،
0: الله والميش
3: من نسمة بتاعت الهم بحضنا بيتخبى.
1: والله فتحت الراديو يا شربيل طلعت لي الغنية دغري بنتو صبي، خلي لي اياكم ويسعد لي صباحكم.
0: هلا ابو الميش نحن انا كنت بدي احكي عن الموضوع من زمان بس تركت لحتى قلعت غنيتك وصارت صاروخية، تقليها صاروخية لانه بكل جندر ريفيل بحطوا صبي غنية ميشيل خوري. تحية لك الفنان ميشيل خوري.
4: معك حق شربول، شو هاي المسخرة هي؟
0: لا هي عم يروق
4: شي بيقرف صاير عن جد
0: روقي عدل
4: بالجندر ريفيل بهود النكت تبع انا التيتا، اول شي بتطلع كم نكتة مهضومة بعدين شي بيقرف، وبعود لك نفس تطلع على تطلع على السوشيال ميديا صار شعب هيك تافه.
0: لا لا لا لا عدل بليز، لا انه انا اعطيت رأيي بس بدون ما هالقد نجرح. أنا بيقدر هيك يكونوا هني كعيلة مع بعضهم يعملوا سيربريز، بس أنا بحب أنه مثلا أنا بس تصير معي أنا وميلينا نحن بنعمل سيربريز للأهل، مش هني بدي يعملوا لي سيربريز. يا حبيبي هيدي مرت الأنسان
2: إن شاء الله النعمة تحل ويجينا.
1: حبيبي شربول، هلا بما انه نجحت بنت صبي بدي اشوف هيك عندك استفتاء على الراديو اذا بنرجع منعيد هيدي التجربه، تجربه بنت صبي باغنيه جديده. انا محضر اغنيه جديده بهيدا الموضوع تقريبا، بس محتار اذا بنزلها او معقول نضرب بنت صبي، ما بعرف شو راي المستمعين وانتو شو رايكم.
0: يلا هلا بجاوبوك المستمعين، بس شو ما تنزل اكيد رح بيكون حلو، بس هيدا الغنية مش معقول ما بتموت. ابو الميش
3: بتاعت الهم بحضنا بيتخبى. بيقول الصبي
0: حسان من زحلة يسعد صباحك، فادي ظاهر كمان من صبحك بالخير. لا اللي شربول والمسخرة هلا إلي من أنطلياس، شربول هلا البرومبوزل.
3: انت نور عيوننا وعشقة وغرامة.
5: شوف شربيل كيفك، معك بيير غالي بعيد أختي زكلين بالسويد، زكلين زرزي بالسويد بعيدها بعيد ميلادها، امبارح كان عيد ميلادها وقبل المية. معك بيير غالي.
0: بييرو وينك ما كنت امبارح عيطتها، كنت انبسطت بيوم عيدها، تحية كبيرة لك.
6: صباح شربول لك مستمعينك، نهارك مبارك. أنا بقول مع مثل ما قلت يمكن لأول ورد بس بعدين خلص إنه تو ماتش، راحت لهجتها هي لهجتها بأول ورد، وأكيد خلى كاميرا نعمة زايدة.
0: تحية كبيرة لك. مناسبات وتكين خلق الولد بنكون جبنا له 50 كادو، جندر ريفيل وش اسمه بيبي شاور.
3: ملكي بمملكته.
1: يسعد صباحك شربول، يسعد صباح ملقينا احلى صباح. والله يا شربول خلي العالم تنبسط وتفرح.
0: اكيد
1: لو الموضوع تافه هلا انا عندي الله يعني شو بدي اقول لك، الله يخلي اولاد المستمعين، عندي 5 اولاد هلا استاذ جايين على الطريق. بعد نحن شعب صرنا عم نبرم اي شيء بالزوايا بس نلاقي فرح على نعمل لحالنا.
0: لك انت بطل يا عمي، شو قال جاي السادس؟ عن جد الله يخلي لك اياهم، والله يقويك. تضلك واقف قدامهم على اجريك.
7: موح شارب كيفك ماشي الحال؟ طيب على موضوعك يعني صرنا بزمن كله سوشيال ميديا وكله بيزاود على التاني ولا انا شو عندي ولا شو بقدر اعمل وكون جاي ولد ان شاء الله يجي بصحة سليمة ما بفكر بهالموضوع فكر كيف بتفرج الناس انا شو اذا جيني سبب ولا بنت شو عملت واي احلى ما بعرف شو بعد للاسف هيك صرنا ما عاد في ايام هيك ما بعرف ما في شيء يعني كل شيء تغير.
0: ما انا ما عم اقول ضد بس اكيد انه فيها تنعمل بطريقه تكون هيك محصوره اكثر بس هي يعني انا اللي عم شوف المونتاج اللي بيصير هي عم تنعمل مثل ما قلت مثل ما حدا قال لي للسوشيال ميديا بالعكس انا بحب انا بعملها بس انا بجمع عائلتي وعائله مرتي ونحن بنفاجئهم مش هن اللي بنفاجئونا.
8: بونشور ميلينا ان شاء الله يا رب نهاركم لكل مبارك. هي وقفت بس على الجندر ما بعرف عم بنصدم هلا على السوشيال ميديا على البروم ريكويست يعني عم بيعملوا لها حفله وزهور وما بعرف شو طلعت انا شو هيدا طلع للبروم لا لا في شيء مش طبيعي ما بعرف العالم يمكن معهم قرشين مش عارفين وين بدهم يحطون بعدين كله كله بزنس عن جد وهيدا بيلحق هيدا انه يي عاملين هيدا الشيء فلان عامل الان احنا كمان لازم نعمل انا برايي لا هيدا الشيء عن جد حرام لانه هيك بذر على الفاضي. نهاركم مبارك
0: تحية كبيرة
8: مع ريتا
0: وبالبروم بعد في أحصنة وفي بارابانت وفي بوت وفي شاليات وبعد في كتير قصص عم تصير.
9: بونجور شارب كيفك؟ ولا ما كنت بدي شارك اليوم مثل ما عم بتقول انه لازم نخلي الدور لغيرنا
0: بس
9: عم تحكي 100% مزبوط ما إلون عازي ما إلون عازي اللي عم يعملون لا والأكتر شيء يعني بيلفت لي نظري إنه أنت حبلي وفي بيبي ببطنك قدام بتصير تنوت ومشيت ما إلون عازي كتير كتير صار عن جد لا معك حق يوقفوا يوقفوا هالعالم بقى هالحركات
0: لا بدوروه هلقد هلا بيزعلوا منا اللي بيحبوا الجندريبيت لا اتفاجأت الكل عم يبعث لي شربول الاضرب البرومبوزل
10: يسعد صباحك استاذ شربل معك جورج عساف ان شاء الله بتمنى لكم نهار حلو لك ولمدام ميلينا ولكل المستمعين انا بأيدك الرأي انه هيدا صار كتير اوفر مثله مثل كمان في غير قصص كمان عم بتصير بعتقد انه مبالغ فيها زيادة عن اللزوم نهاركم سعيد
0: تحية كبيرة لك ابو شريش
11: بونجور شربل بونجور ميلينا وحياة الله ضحكتني من قلبي ولا أهضم من هيك شربل أنت عن جد رزق الله عديك الأيام تروح الوحدة تتولد بس تولد وتخلص ما كان في إيكو ما كان في شيء الضوء على باب غرفة العمليات بيعطوا الضوء يا زهر يا أزرق وين رجعنا هيديك الايام
0: يا الله
11: بونجورنا هيام
0: خبرتكم مره هيام خبرتني اما لاميلينا ميلينا باي مستشفى بصغرتها خلقتي قولي لي عاد انت مستشفى صغرتها قال وقت اللي ضو الزهر بمستشفى صغرتها سيده صغرتها صاروا اهلها لاميلينا ينطوا ويصرخوا ويرقصوا صاروا حرام ناس هونيك قاعدين بالصالون بالمستشفى صاروا يقولوا يا حرام لك هودي مفكرين اجاهم صابه مغلطين بين الزهر والازرق اما الميلينا صارت كانت جوا يعني اهلها صار ينطوا ويصرخوا وخلاتها وطانت ايفا صارت تغني قويها قويها يا لينا جبتي لنا ميلينا فقاموا شو فكروا صارت وحدة قال من صغرتها على صوت العالي تقلوا يا حرام قالوا لهم انه مضوى الزهر مش الازرق فكروهم غلطين قديه حلوة عن جد الواحد ينطر لا هلا انه كأهل حلو يعرفوا بس انا كيف هي نام عم خدتي المرة الحبلة اتنين مساء يومين ثلاثة للحفلة ناطرة لانه الانفلوب او كلمة السر مع اختها او مع صاحبتها بعت ليها الحكيم كيف فيها اتنين عم خدتها والله ما بعرف يمكن انا جردي
12: بونجور شربل بونجور مالينا مستمعين.
13: والله ما بعرف يا شربل اذا انا هالقد عقلي رجعي او شيء، بس انا هيدا البرومبوزل ما عم بتفوت بعقلي، ما بعرف ليه، مع انه انا عندي شاب كمان بالسكوند، بس عم فكر من هلا لوقتها اذا بقول ايه ولا بقول لا ولا شو بعرفني، يعني بحس شيء كتير هبل بصراحه. هيدا رايي، هلا بيقوموا لي العالم.
0: والله مرحلة، بس انا مثلك راجع شربول. من شيء قليل كل اللي عم بيصير بلبنان، ناس مش عارفة كيف تصرف وناس ميتة من الجوع، كل شيء بلبنان عم بيزيدوه، ما بقى في امل لشيء. الله يحميكم ويبارككم. جيهان من كندا عم تحكينا، جيهان خبرينا عندكم بكندا بيعملوا الجندر ريفيل. كيريلوس،
14: انا بوافق بجندر ريفيل، بس اذا حدا معه مصاري كب
0: يا
14: لانه الفكره عم بضل يشتغل الفلوريست والكيك وهالخبريات
0: والكونفيت.
14: المشكله انه بعد صار في برومو بروبوزر هون كب المصاري بالزياده اللي معلش عازي، بس ان شاء الله ما نوصل مثل برا مثل امريكا بيعملوا ويدنج للدوغز تبعهم.
0: يلا ابو جاج، يعني الهيئه لازم نعمل لها حلقه لوحدها، هالقد انتم كاهل معبى قلبكم من البرومو بوزل. مرة بس كنا ولك حتى بكاش يا ميلينا، مش بكاش، كنا بالأوتيل، بس كنا بالرحلة مع رعية مايروبا مع أبونا بيير سمعان وبيير زخيا زغيب، طلعنا لبرا بالليل على الجازون بالأوتيل، كان في حفلة، رحنا تنحضرها. شو طلعت الحفلة؟ حزروا شو؟ مين بيحزر شو الحفلة كانت؟ يا رب تنجينا إذا منصير، مع احترامي لكل عم يسمعونا بأوروبا. كانت الحفلة لأنه البنوت صار عمره 18 سنة، بتفكروا حفلة عرس وبيجي الشاب وبيفوتوه على الزفة، وهي بتجي من مقابل كمان مثل زفة عندهم على طريقتهم وماشي وبيبوصوا بعض وبيقعدوا لأنه صار عمره 18 وبدها تترك البيت، عاملين لها حفلة عرس لأنه صار عمره 18. يا رب تنجينا، الله يبعدهم عنا وعن أولادنا. ليلى يسعد صباحك. سلين، سلين بخطر بدي ارجع عيدك، لانه هلا سلين عم تسمعنا، اليوم بيصير عمره 11 سنه. هابي بيرثدي سلين، اهلك بعيدوك.
15: صباح شرمول وميلينا، كيفكن؟ انا اشتقت لكم، دائما عم بسمعك شربول، بس ما عم بحكي. ان شاء الله نهارك مبارك يا رب. معك الهام، انا من رايك بالشيء اللي قلته، هيدي خالته وسته وجده، ما بعرف، انا ما بحب هالقصص هيدي. يلا يسعد صباحك انت والمستمعين،
0: تحيه لك. خلاص يلا خلونا نسكر الموضوع، لانه في عنا هي الدعايات لازم تقطع. بدي أقول قبل ما نكمل واسمع فويساتكم، بدي أقول أنه مؤسسة الأزهر للمعدات بدها كتير شباب وصبايا، بدها موظفين بكل فروعتها، على الدورة، على أوتوستراد سن الفيل، على جاليري الاتحاد بجديدة، وبالفرع الرئيسي بالمدينة الصناعية بسد البوشية. صبايا والشباب يلي عم تسمعونا، بس تكونوا لبنانيين، بدهم كتير كتير كتير موظفين. يلا هات لنسمع العرض يلي بلشناه من بداية الأسبوع الماضي ويلي عمل ثورة بكل فروعة مؤسسة الأزل للمعدات.
16: بونجور شربيل، بونجور ميراي،
0: بونجور.
16: اليوم عنا عرض جديد ورح يفاجئ الجميع، أنيت سبراي بويا، درش الحديد، الخشب، البلاستيك، الحيطان، جميع المواد من جميع الألوان بواحد دولار
0: بس. صدقوا، نعم صدقوا، هيدا رقم مؤسسة الأزهر للمعدات، 03-386-322 03-386-322.
17: شربل كيفك، ماشي الحال؟ لك حبيب قلبي، أنا عملت عند فولت ماكس السيارة، رجعت جديدة، يعني 30% مصروف نزل بنزينة وهيك حسيته يعني، ونشطف كتير صارت، صدقني مثل السحر.
0: وحياة الله، شو الاسم؟ رامي. رامي، يعني أنا مش عم بعمل إعلان بس لحتى أعمل إعلان، أنا صديقي جورج حنا بدي وجه له تحية، وعم يسمعنا هلأ وحكينا شي ساعة 6:05-6:10. اسمعوني كل يلي معهم سيارات أو الراديو، فولت ماكس جابوها هيدي بفتكر من الهند إذا ماني غلطان، صار عندهم فروعة بعدة مناطق، بعالدورة، بطبرجة، ببعبدة، بزحلة، بصيدا، بطرابلس. بعدهم عم يفتحوا قد ما بيقدروا، إن شاء الله تروق الأوضاع ورح يفتحوا بكل المناطق اللبنانية. شو يعني فولت ماكس؟ كل يلي عندهم سيارات وعم بيعانوا من غلاء أسعار البنزين، ومين منا ما عم بيعاني من هيدا الشيء؟ وكمان يلي الفانات على المازوت، البيك أبات، الكاميونات، كله سوا. إذا بعد ما سمعتوا بالفولت ماكس فتح لي هيك المجال لرامي لأرجع أذكر، ركزوا معي شو يعني فولت ماكس. بس بتعطوه من وقتكم 30 دقيقة بس، وممكن توصل ل 50 دقيقة حسب قوة المحرك عندكم، حسب كبر الموتور. بينظفوا لكم المحرك أو الموتور من الكربون، وهيك بخف مصروف البنزين. تعرفوا طرقاتنا بلبنان كارثة، ما في لزوم نحكي عنها، طرقات ما بتسوى أبدا، وعشق تساير وين وما رحنا. والكربون ما عم يحترق مثل ما لازم، وأكثر من 10,000 سيارة، أكثر من 10,000 سيارة بسنة ونص صاروا مستفيدين من الفولت ماكس. شو بعدكم ناطرين؟ بيسابلوكم فإذا على الدورة، بطبرجة، ببعبدة، بفرعهم بزحلة، وبفرعهم بصيدا، وبطرابلس كمان. مع فولت ماكس أولا بتوفروا مصروف بنزين مثل ما قلنا، ثانيا بتحافظوا على قطع الميكانيك تبع السيارة، وكأنه فولت ماكس يعني أنا هيك من عندي قلت اليوم كأنه عم تعملوا إنشورنس، عم تعملوا تأمين لموتور سيارة لحتى يصير يضاين أكثر. ثالث شيء سيارتكم بترجع وكأنها صبية، بتصير تتنفس بشكل طبيعي وصحيح وبيرتاح الموتور. رابع شيء بترتاحوا من روايح الكربون بالسيارة. وخامس شغلة ما بعرف قديش بتهمكم، كتير مهمة أنا بالنسبة لإلي، إذا بتمرقوا سيارتكم لعند الفولت ماكس بتكونوا عم بتحافظوا على البيئة وعم بتخففوا من التلوث. لازم يكرمون وزارة البيئة، بدنا نحكي مع دكتورة تمارا الزين تكرم فولت ماكس. لما تزوروا فروع الفولت ماكس بيعملوا أول شيء بيعملوا لكم سكانر للسيارة قبل وبعد، بيفرجوكم الفرق بالأرقام، لأنه شعارهم بفولت ماكس الأرقام ما بتكذب. وأسعار خاصة لسيارات الشركات وكمان للأليات يلي بتشتغل على المزهوط مثل الفانات والكاميونات، كل اللي بيشتغلوا على المزهوط كمان. حتى تاخدوا موعد من فولت ماكس فيكم تتصلوا على الكول سنتر على 7-8-8-5-11-77. رح أرجع عيده، 7-8-8-5-11-77. ما تنسوا الحصومات الكبيرة من فولت ماكس لكل مستمعي أغاني أغاني. خدوا موعد لسيارتكم بالفرع الأقرب عليكم، أو بالدورة، أو بطبرجة، عنده فرع بصيدا، بطرابلس، بزحلة، وكمان هون قريب ببعبدة. رح أرجع عيد لآخر مرة رقم الفولت ماكس 7-8-8-5-11-77. يلا افتحي لنا مدينة سنترال بليز، بدي أخد اتصال من حدا عنده سيارة وحابب يجرب الفولت ماكس. بدي أعزمكم، بدي أعزم سيارتكم بالأحرى، تروحوا على الفولت ماكس بالفرع يلي انتو بتختاروا. اتصال على 01-322-1000، حدا يكون عم بيعاني من غلا البنزين ومن مصروف البنزين. يلا 01-322-1000. ألو
12: ألو، مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟
12: معك نجيب.
0: نجيب شو العائلة؟
12: نهرة.
0: نجيب من وين عم تحكينا؟
12: المنصورية.
0: المنصورية، معك سيارة أكيد؟
12: ايه اكيد.
0: اللي في شي لبناني ما معه سيارة؟
12: ما هي.
0: نجيب قد ايه عم تعبي بنزين بالاسبوع؟
12: كل انا لانه باخذ اولاد على المدرسة وهيك بدي شي 50 دولار.
0: نجيب يعني اعتبر هو المهم انه اذا نظفوا لك الموتور وصارت هيك تحس السيارة مرتاحة وعم تتنفس كتير منيح. صدقني انا امبارح عملت عند الفولت ماكس، جربت على الاوتوستراد، بطلت استرجع ادعس بنزين، بتصير انجب تلقي اجرك على الدعسه، بس انت بتبلش تحس بمصروف البنزين انه عم بخف، بتتمشي شيء بفتكر شيء 70 كيلومتر، يعني يمكن شيء يومين ثلاثه حسب قد ايه تمشي. طيب نجيب بدي ادعيك لحتى تروح لعند الفولت ماكس، رح سمي لك الفروعة بس لأنه لازم تختار
12: الدورة.
0: الدورة أوكي، بس بدي أقول للمستمعين أنه عندهم كمان غير الدورة بطبرجة بصيدا بطرابلس بزحلة بعبدة. فإذا نجيب حطيت اسمك بفرع الدورة أوكي. يا هلا نجيب. نجيب مش هلا، بعد خلال النهار فيك تتواصل معهم، بس تسكر رح أرجع عيد الرقم لحتى تسجله أوكي.
12: بس
0: والله عليك مرسي على اتصالك نجيب. باي باي. فإذا ما فيكن تروحوا، بس انتبهوا قد ما في عندهم ضغط ما فيكن تروحوا من دون موعد، تتصلوا فيهم على 7-8-8-5-11-77. هيدا رقم الفولت ماكس، وألف ألف مبروك لنجيب نهرة. يلا نجيب، بس شرط أول ما تعمل سيارتك مش دغري انطرشتي ثلاثة أيام، وبدك ترجع تبعت لنا فويس عن الفولت ماكس.
18: بونجور شربل، بالعادة بنتي بتشارك بس أنا اليوم حبيت أعلق على الموضوع.
0: خلص الموضوع.
18: اللي بيستفز أكتر أنه بيعملوا بروبوزل بيدفعوا 1000 و2000 يعني قسط مدرسة، والميل التاني بيجوا بيشارعوا على الرهبان وعلى الراهبات كيف عم بيغلوا لقصوطة، وهن بيكبوا مصاري على الرايح والجاي، بس كل شيء خاصه بالعلم بنقوا عليه. بونجورني،
0: تحية كبيرة لك يا نانسي. اوف قديش الناس قلبها معبى من البروبوزل. شربول الأضرب من هيك بيسجوا البيك أبات وبيطلعوا فيه بيصيروا يصرخوا بهالشوارع. رمون دايد تكيون، مهم يعرضوا حالهم للخطر. هيدي البروموشنات ان بتبقوا مبسوطين انه طالعين من التيرمينال وعم ينتقلوا لمرحله جديده من الدراسه.
19: بونجور شربيل، كيفك؟ هلا هي كتير بتحرقس الجندر ريفيل، بس فيها شغله المدام تعرفها. اذا تسال الدكتور، اذا 160 وطلوع نبض القلب بكون بنت، اذا 160 منزول بكون صبي. هلا هيدي بتزبط تقريبا 80-90%. أنا ببنتي الأولانية أخواتي كانوا عارفين، هون عن جد كنت كتير محرقصة، فكان بدي طريقة لأعرف كيف منعرف إنه بنت ولا صبي، فبلشت من ريسيرش لجوجل للي بدك إياه، لو وصلت لدقات القلب. بنت التاني كنت عارفة بس ما قلت لهم.
0: يا الله مهضومة، ما بعرف قديش مظبوطة. من الأول
20: فرجاني. صباح وشربول. صباح مالينا
0: بالعريس.
20: والله يا شربل كلكم، والزفة بالأول إرباني كوم تاني.
0: لا لا حلو،
20: الولد اللي عم يعمل أول إرباني محمول على الكتاف وطبول وزمامير، يعني روحوا قيمة الأول إرباني، الإرباني الأولى روحوا قيمتها ومعناها.
0: للوسة ليدي بتحية كبيرة لك، يعملوا البدن يا عمي، عم نمزح بس المهم أنه مثل ما قلت إلي أنا نحافظ على الأساس وعلى الجوهر، مش أنا نعمل حفلة لقبلنا وباي باي للكنيسة وللمناولة لسر الاعتراف. يعني الأهل لازم يسبقوا أولادهم على الكنيسة يوم الأحد يلي هو يوم الرب. حتى المبالغة اللي بتصير بعراسنا اللبنانية كمان كثيرة، وما بنعطي قيمة أوقات لسر الزواج، سر المقدس يلي هو سر من أسرار الكنيسة السبعة. يعني في عندك نسوان بتفوت على الكنيسة كأنه رايحة على البحر، آخر هم عندها أنه يفايت على الكنيسة، حتى ما بتخسر تجيب شيء تحطه على كتافها لأنه بينتزع موديل

0: والمدام اللبسة ماكسة وعم بتدعس عليه، حتى الأمين ما بتطلع منها بالكنيسة. وأنا هيدا بيقهرني وقت تكون بعرس تكون عم رتل لوحدة عم رد على الخورة، كتير مليئة بتنكزني وقت صوتك العالم كلها عم تسمع، حتى ما بقولوا أمين على الخورة لأن احنا بعرس يعني. فالمطلوب من العريس والعروس اهتموا برتبة الإكليل قبل الحفلة والطنة ورنة، جيبوا حدا هيك يعزف لكم موسيقى، حدا يرتل، يكون جو مصلي بقلب العرس. عم يحكوني من الفولت ماكس عم بيقولوا شربول، نحن البرودكت كلها من ألمانيا ونحن بنجمعهم بالهند. وحتى بيستعملوا مكانات عالمية. يلا شو عاملين هالسبت؟ مين بده يطلع معنا على مطعم جلسة القوابي بكفر دبيان هالسبت؟ والعاني هالسبت للأسبوع الثاني بعد النجاح الكتير كبير لحفلة الفنان مجيد الرمح بمطعم جلسة القوابي بكفر دبيان السبت الماضي. هالسبت للأسبوع الثاني المطرب مجيد الرمح رح يحيي سهرة بمطعم جلسة القوابي بكفر دبيان هالسبت. ناطرينكم
1: جمهورنا الحبيب، وللأسبوع الثاني على التوالي لاقونا يوم السبت ب 16 الشهر بسهرة من العمر بمطعم جلسة القوابي بكفر دبيان، لنسهر نحن وياكم سهرة من العمر. كونوا كتاروا على الموعد، بحبكم كتير مجيد الرمح.
0: أكيد على الموعد لأنه انبسطنا كتير السبت الماضي. ويلي إجري بعدهم لهلأ عم يجعوني من الرقص. فإذن إذا بكون تحجزوا ما تقولوا ما خبرتونا، مجيد الرمح رح بيكون للأسبوع التاني. اضطروا يعملوا حفلة تانية لأنه بطل في محلات السبت الماضي. للحجز بمطعم جلسة القوابي بكفر دبيان 03-554-332. بزن 03-554-332. وما تنسوا كل أحد على الغداء ب $25 عم بتكون الراقصة سماهر والمطرب غازي نجم. برنامج كتير حلو خرج العيال واللي معهم ولاد كمان. بالنسبة تسألوني الأسعار على مجيد الرمح، حدا عم يسألني ابتداء من $30 بس بمطعم جلسة القوابي وين ما قعدتوا بترقصوا بتغنوا بتشوفوا. شربول فيك تقلنا قدي الأسعار تبع الفولت ماكس؟ ليه ما بتتصلوا فيهم وبتسألون؟ هيدا رقمهم رح أبعتلكن ياه 7885 1177. بس ما تنسوا تقولولن انه انتو اخدتوا الرقم من اغاني ليهتموا. هن بيهتموا بكل زبينهم بس في اهتمام خاص واسعار خاصة لمستمعي اغاني. بس رقم الفولت ماكس 7885 1177. يلا صار الرقم عندكم.
2: صباح الخير شربول. تخيل انه امبارح طلبت نزور مشروع بالفرية انا مدامتي، وصلنا فرقاعة وموسيقى، طلعنا هيك قدام الكنيسة الصغيرة حاطين سجاد شباب وصبايا عم بيعمل لها بروبوزل قدام مرشار بالموسيقى وفرقاعة وزينة وبالونز، يعني واحد جاي يصلي وهن عم بيحتفلوا.
0: أكيد أخدين إذن من بلدية فرية.
3: بونجور شربل، كيفك؟ إن شاء الله منيح. أنا من سنة عملت الفولت ماكس وأكيد السنة بدي عيدها، وبنصح كل حدا يروح يعملها. كل سنة مرة على القليلة، مصروف بنزين رائع، غيار سيارة، مشيتها شيء يعني بيقولوا الحكي مش مثل الشوفة. بنصح الكل اللي جربها.
0: أنا سألته لجورج حنا مبارح بقى أي متى برجع، قال لي ممكن ما بعرف إذا حسب السيارة، فيكم تسألون على التليفون بركي شي نهار بيكون معنا جورج حنا باتصال مباشر بيعطي هيك كل التفاصيل للمستمعين. قال لي إذا بدك مشي لك شي 25,000 يعني شي 5 غيارات زيت.
4: بونجور شربل، بطل في قيمة للجوهر الأساسي، صارت العالم بس مركزة على الفخفخة.

0: مين بيعمل احلى ومين بيعمل اجمل
1: مين بيسكر أدنى.
0: يعني بتلاقيهم بالعماده او الاربنه او القداس، ما حدا عم يسمع القداس، كله ناطر يخلص ليروح على المطعم يروح يفرجوا نحن شو عاملين، وعرض ازاء مين اقصر ومين مزلط اكثر.
1: لا ما بدنا نزيدها كتير، هلا بيزعلوا منا المستمعين، بس انه انا بالنسبة لي يعني اعطيت رأيي انه انا بزعل انه بالكنيسة ما بيكون في احترام لبيت الله، يعني الرجال ما بيتزلط، بس انه النسوان اوقات ايه بلا بيكون في مبالغة، وانا مش ضد، بس فيكم تجيبوا شيء تحتشموا بالكنيسة احتراما للمطرح اللي نحن موجودين فيه، وبالحفلة تزلطوا على الاخر.
2: صباح وشربل، نحن حبيبي عاملين مثل التريان، التريان معروف عنه أكثر شعب متدين بالعالم وأكثر شعب يسبوا لله، التريان نحن عاملين نفس الشيء على أساس نحن شعب متدين وكذا، وكل أحد بالكنيسة بأصول الكنيسة بتفوت بتلاقي مرة عاملة مكياج، عاملة شعراتها، عاملة ميكاب، لابسة من جبنة كذا، ما في قدسية بالكنيسة، خصوصا الكنيسة، خصوصا نحن أرثوذكس، ما بعرف إذا كل العالمات، نحن عندنا بكنيستنا المرأة بتغطي راسها، بتغطي كتافها، بتغطي، بتلبس طويل بالكنيسة، يعني نحن ياما ياما عندنا المطرونة موقف القداس ومبهدل العالم يلي مش محترمين قدسية الكنيسة، يلي مش حاطة على راسها، يلي مش حاطة على كتافها، يلي لابسها قصير، ونكمل القداس. يعني نحن ما في، أنا القداس صار لي بلبنان أكثر من 16 سنة، ببرم ما في كنيسة شفت في مرأة حاطة على راسها أو حاطة على كتافها، ما في يعني كانوا رايحين عرض، كانوا رايحين سياحة.
1: حبيب القلب دقيقة أو ثلاث ثواني عم تعيد نفس الفكرة، بليز اختصروا وقتنا رح يخلص. وصلت الفكرة فيها توصل بعثر 10 ثواني. خلاص بليز ما حدا يعلق على هذا الموضوع، مع أنه أنا قفيت كل الفويسات، يعني بعد التابلت مشعش أخضر، بس قفيتهم كلهم وعم بعدكم عم تعلقوا على نفس الموضوع. خلاص ما بدنا نزهق المستمعين، فشيتوا خلقكم وحكيتوا أراءكم بهالموضوع.
3: ولف حالي بغسل شعرة،
1: ليك امك عم تبعت لي كونفوا سيارات بصغرتها. لا لا لا لا، هون وين قوى الامن؟ لا لا لينا، وين قوى الامن الداخلي؟ توقفهم طالعين من شبابيك بكونفوا سيارات بروموسيون، لا هيدا مش مسموح ابدا، يعني مفروض كمان من قوى الأمن الداخلي خصوصا قوى السيارة يعملوا شغلهم. كل هول الكونفويات البروموسيونات اللي بيطلعوا من الشبابيك بيعرضوا حالهم للخطر ولا غيرهم، مفروض يوقفون ويمنعون. شربون، حدا عم يقول لي شربون، انتبه الكاهن بيكون عطي قبل الخبر للعرسان، بس بيعملوا كاية. لا ما مش قصد بيعملوا كاية، ما قالهم عيني يقولوا للمعازيم، تصور انه العروس تقول لهم بليز احتشموا، يعني هيدا شيء انت من اخلاقك ومن ايمانك. انا مره كنت شبين بزحله بالمطرانيه بكاتدرائية سيدة النجاة بزحله، واخروا العرس، كانوا ثلاث شباين، ما قبل سيدنا الله يرحمه أندري حداد، ما قبل انه يفوتوا العرسان الا ما يروحوا يجيبوا شيء للشباين اللي كانوا لابسين ازرق، إلا ما يغطوا كتافهم، عن جد ما قبل، وبرموا بقلب الكنيسة لأنه كانوا المعازيم فاتوا، صاروا يدقونهم على كتفهم للنسوان، يدقونهم بليز اطلعوا احتشموا ورجعوا فوتوا، وتأخر شي نص ساعة الإكليل لبلش.
4: بونجور بونجور شربيل، يسعد صباحك انت ومالينا ومدام ري، ونهارك الحلو يا رب ومبارك، بس هيك بدي صبع عليك وقول لك بونجور، يسعد صباحك.
1: تحية كتير كبيرة لك يا صديقنا. ينسينا نقلكم انه فلافل ابو اندريه لكل اللي ما لحق يتروق بالبيت او يحضر ترويقه، وهلا على الطريق عم يسمعنا، اذا عندكم وقت فتحوا من 23 دقيقة بكل فرعتهم على اوتوستراد انتلياس بجبيل بطلعة زوق مصبح على اليمين، كمان بجوني انتو رايحين صوب الكازينو الفرع القديم الاساسي فتح، وبفرعهم بجوني صاروا بيستقبلوكم من جديد بقلب الصالة. إذا بدكم تطلبوا ديليفري من عندهم خصوصا على الغداء، فيكم تعملوا داونلود للأبليكيشن الخاصة بفلافل أبو أندري. بتطلبوا من خلالها أو كمان من خلال الويب سايت الموقع الإلكتروني الخاص فيهم. فلافل لأبو أندري أكل لبناني أصيل. بدي أعزمك إذا بتعيد لبنتي لاريتا اليوم عيد ميلادها، بدي أقول لها عقبال 100 سنة يا رب ونشوفها بأعلى المراتب. اليوم بصير عمرها 9 سنين من الماما لارا اللي بعينه حداد. لاريتا ينعاد عليك هابي بيرزي، أكيد كل أصحابك بيعيدوك. بونجور شاربول، يسعد صباحك، يعطيك ألف عافية وميرسي على هالدعم الكبير لحفلة مجيد الرمح ولك يا سامي مهنا. هيدي واجباتنا، كتير حلوة أجواء مجيد الرمح كانت السبت الماضي بمطعم جلسة القوابي بيكفر دبيان، وأكيد مكملين بنجاح للأسبوع الثاني. صار بألمانيا نور مقدسي، من صبحكم بالخير.
5: صباحو شربول، صباحو. تتشوف انت انه في عالم كما بتعرف بالقداس لما بيكونوا عاملين شيء قداس على نية حدا وبيطلعوا اهل الفقيد او اهل حدا ميت بس عم بيقدموا قرابين، بس ياخدوا من الخوري منه وبيرجعوا بينزلوا دغري بيقعدوا، ما بينطروا شوي ليعطي الخوري البركة او ليقلوا انه هول عم بيقدموا القرابين مين بيكونوا. هالاخبار كأنهم دغري نزلوا، مفروض قالوا ناطرين ليرجع الخوري قالهم ينزلوا.
1: يا توني حبيب القلب، هلا ما بدنا ندير على المؤمنين بالكنايس، بس يمكن ما بيعرفوا، ما بدنا نلومهم، يمكن ما بيعرفوا، يمكن بيستحوا يضلوا واقفين، منا مصيبة.
6: حبيب القلب بونجورك، بونجورك من عكار اليوم بصبح عليك، يسعد صبيحك شربول.
1: يا هلا
6: حبيب القلب،
1: بس ما عرفنا اسمك. جوزيفين زغيب،
7: اي جابت بدي اروح ببيتي لعبدو دودو.
1: دكتور جوزيفين زغيب ينعاد عليك يا رب، احلى دكتور، ان شاء الله نشوفك بمراتب اعلى وبتضلك هيك محلقة. دكتور جوزيفين زغيب يلي بتعرفوها، يلي كانت عضو لعدة سنوات بمجلس البلد بكفر دبيان والناشطة السياسية، اليوم عيد ميلادها. دكتور جوزيفين زغيب بدي عيدك من كل عيلتك، خصوصا من لارا، لارا ومن خيك شربل ومني أنا ومن ميلينا ومن بوسك على الهواء، بس نشوفك من بوسك شخصيا. وين عزمتينا اليوم؟ وربيكا، ولك نسينا ربيكا، ربيكا اللي بتحبك قد الدنيا بتقلك هابي بيرثدي عمته.
8: شربول كيفك، كيف صحتك؟ يعني صبحيتك ما في مثلها، وانا بحب شارك بس برجع بخلي لغيري.
1: برافو عليك يا نعم، برافو عليك. انا حبك انوع انعام، بس عرفنا بونجور يعني ما شاركت، بس مهضومه انعام. اي متى موسم الكشك يا انعام؟ بعد 3 دقايق على الأد بدنا نقول بونجور لميراي اللي وصلت من زمان وعم تعمل صبحية مع ميلينا. بعد 3 دقايق بتلاقيكم ميراي على الهواء. أبو كمال من عكار، يسعد صباحك. المخابرات الجيش بيقولوا لي شربول أنت وحش. شو وحش يعني؟ بيأكل العالم؟ وحش الهوى. والله انا بحمي ظهري فيكم انتو مديرية المخابرات، لانه كل مديرية المخابرات بتسمعنا وكل يلي بيسمعونا بمكتب قائد الجيش، تحية كتير كبيرة لكم. معزومين شربول انت وميلينا على حصارات عند ام جون، لانه بلش موسم الكشك. يلا حصارات بنعملها عصفورين بحجر واحد، بنروح على الطابونة وعلى الكشك.
7: كيفك منيح؟ وين ميلينا؟
1: ميلينا راحت مشوار، هلا بترجع. أندري أسمر بطل الأوفرود، أندري ما تقلي كمان واقفين نشاطاتكم، أمرالله المهرجانات 3/4 التغت، يلا عملوا لنا شي نشاط بكسروان ولعوا لنا الدنيا بالأوفرود.
9: بونجور شارلين، أنا بحبك كتير وأنا اليوم ساخنة وما حروح على المدرسة. أنا اسمي أنايال.
1: تحية لإلك وتحية للبابا وللماما. وينك بظهر الصوان؟ هلا شوف اذا بلش موسم الكشك عندنا. عم
8: الكشك بنص حزيران وبالطالع، بس اذا كان في شمس حلوه.
1: يلا موعدين على عزيمه اللي عندك بموسم الكشك. ريتا ابو حيدر.
10: بونجور شربيل، كيفك؟ منيح. انا من باسكت، اسمي ريتا، وانا عطول بسمعك من السياره ورايح على الايكون.
1: تحية كتير كبيرة لك ريتا. ريتا أبو حيدر، يلا آخر آخر فويس. يلا إيني ميني سيني، في كتير فويسات، رح نقي واحد بشكل عشوائي. بدي أرجع عيد كل الممرضات والممرضين، خصوصا في تحية لكل الممرضات والممرضين بمستشفى الروم، ما بعرف من مين، بين الاسم عندي نيسو. وقف عند انعام. انعام خير. انعام
8: اهلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيك.
1: خلاص يلا عزمينا ونحن منطلع من الساعة 6 ولهلا ساعة ونص. رفقناكم بأول قسم من صبحيتنا يلي بتكمل للعشرة. أكيد هلا رح بتكملوا مع ميراي ومع برنامج من قلب بيروت. أنا برجع مع ميراي بلاقيكم على على 8 وعلى 9. بكتم بدي ارجع اذكر المستمعين، مش بس الصبايا، كمان الشباب اللي عم تسمعونا، اذا بتفوتوا على انستغرام غليموري اندرسكور كوزمتكس، اذا بدكم تربحوا فوتوا، حيلا بوست موجود عندهم، عملوا شير ورجعوا عملوا تاج لغليموري. شركة غليموري رح تعمل سكرين شوت وعم تحتفظ فيهم، وان يوم الجمعة رح تختار شخصين، رح تختار شخصين من يلي عملوا شير وتاج لاثنين لبوست واحد، ورح تربحوا هدايا قيمة من غليموري. فإذا يلا فوتوا على انستغرام وعملوا شير وتاج. بدي أتمنى لكم بقية أوقات حلوة، انتبهوا لنا على حالكم خصوصا إذا كنتوا صرتوا عم تسمعونا على الطرقات. إن شاء الله يا رب هنهار يلي بلشتوه معنا بيكمل هيك، لأنه اليوم كان نهارنا كتير حلو، صبحنا فيكم وانتو تصبحتوا فينا. إن شاء الله هيك كنا خفاف عليكم وما تقلنا دم، بالأخص الناس يلي بتعمل جندر ريفيل ما تزعلوا منا، كنا عم نتسلى. سريع بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت. مرسي ملينا، يعطيك العافية، وأنا برجع بلاقيكم بعد شوي على 8. باي باي.
11: كنتوا مع صارت ستة، إعداد وتقديم شربل سعادي، إخراج ملينا سلهب سعادي.

ثاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادي، إخراج ميدينا سلهب سعادي.

الخير. هاي لكل المستمعين، بونجور، تحية لكم وين ما كنتوا. اليوم 12 أيار 2026. صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا بهاللحظة. صباح الأمل اللي بيخلق من بعد تعب. صباح الناس اللي مهما تعبت بس قادرة تكمل وتقوم وتشتغل. وفي شيء بالحياة ما فينا نعيش من دونه، الحب. مش بس حب بين شخصين، يعني الحب بكل تفاصيله، حب الحياة، حب الناس، حب الشغل، حب الضحكة، حب القهوة الصبح، حب الصوت اللي بيطمننا، وحب الأشخاص اللي وجودهم بخفف عنا الدنيا. مش معقول قديش الإنسان بيتغير بس يكون قلبه مليان حب. بصير أخف، أهدى، بصير حنون وأقوى. حب طاقة، وبيوتي كتير ناقصة حب أكتر مما يكون ناقصة مصاري. يلا مشان هيك خلوا قلوبكن مفتوحة، قولوا للناس اشتقتلكن، قولك بحبكن. هيك الدنيا ما بدها أساوي، بدها قلب طيب وكلمة حلوة وشوية أمل نبلش فيهن نهارنا. لا هاي ميلينا بحبكن.

تعرفوا أنا مرأت كتير بإذاعات ومرأت كتير ببرامج وحتى تلفزيون وكل شيء. ليه عم بقول هيك اليوم؟ أنا ما بحب أحكي كتير عن هالموضوع. عم بحكي إنه أكيد كان في مخرجين مش تلفزيون الإذاعة يعني، كان في مخرجين أكيد شاطرين، لأنه الإذاعات بيصروا إنه يكون خصوصي بالفترة الصباحية. البرنامج الصباحي أهم برنامج بتصور يعني، لأنه بيك تايم يعني حوالي الساعة 7-7:30 الناس كلها بتروح أشغالها عمدارسها، مشان هيك يعتبر البرنامج الصباحي مهم للناس. بس المخرجين اللي مرقوا معي أكيد كانوا كتير مهمين وشاطرين واللي بدكن ياه، بس كنت أقدر بعد فترة أنه أتعود على مخرج تاني إذا فل المخرج اللي كنت تعودت عليه مثلا. بس أفكر أنا أنه مالينا مين بحل محلة يعني، مالينا إذا لا سمح الله فلت أو ما بعرف شو صار، شو بعمل أنا؟ بتيتم

اليوم بدنا نختار الفرح، نختار الطاقة الحلوة، ونختار نعيش النهار بمحبة بتفاؤل وإيمان، لأنه اللي جاي أحلى. صباحكن حب، صباحكن حياة.

0: لا ما تخافوا، بعد شوي رح أقول كل البيرثدايز، لأنه في مستمعين كتير بدهم يعيدوا أصحابهم وولادهم. ما تخافوا هلأ، بس قول الأبراج من بعدها. يلا بعتولي اللي عيدوا اليوم بدكن تعيدوا، بعتولي تعيدوا مباشرة على الهواء. وأكيد مالينا بتحط شي هيك غنية عن العيد، خليهم ينبسطوا كلهم اليوم. يلا كل شخص عم يسمعنا، ياريت بعرف قدي أعداد المستمعين اللي بيسمعونا، ياريت بعرف شو عندي حشرية أعرف إنه أنتوا وين مثلاً، بالبيوت، بالسيارات، بالمكاتب، بالشركات، حلو نعرف. بس وين ما كنتوا، يا رب يا رب اطلعوا لفوق هيك على السما، السما زرقاء بتجن اليوم، تأس روعة، ورح يكون 27-28. طلعوا لفوق بس، اتكلوا على الله، اتكلوا على ربكم وقولوا يا رب اعطيني خير النهار. وما دام حكيت عن المدارس كمان، بدي دلكن على مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة. هلأ إذا بدكن أولادكن يتعلموا إنجليزي، عربي أو فرنساوي، موجود بهالمدرسة طبعا. هلأ بتعلن عن قسم إنجليزي جديد، يعني هي كانت تتعلم فرنساوي وعربي، صار قسم إنجليزي جديد. لاحقوا حالكن وسجلوا أولادكن، الأماكن محدودة. ومش هيك بس، عندهم فريق متخصص للصعوبات التعليمية، هيدا الشيء ما بتلاقوه بكل المدارس طبعا، لحتى كل طفل يحس بالدعم اللي هو بحاجة لإله. بتعرفوا عم نحكي عن هالمدرسة، مدرسة الحكمة بعين الرمانة، لأنها بتقدم أساس أكاديمي كتير قوي، يعني بتهتم بالنمو الشخصي للتلميذ، مهارات الحياة، من تواصل وإبداع وتعاون على أكمل وجه. وعندهم منهج الجلوبال إديوكيشن، هيدا أساسي ومهم. وكل تلميذ بيتسجل بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون بعين الرمانة بتقدم المدرسة لأهله كورس أونلاين من جي إي أكاديمي، من أهم جامعات العالم. بدي لكم إذا بتحبوا تسجلوا ولادكم أو تتواصلوا مع المدرسة، فيك أرقام رح أعطيكم إياها، 81-533-027. هلأ كمان إذا بدكم رقم تاني رح أعطيكم 01-281-289. مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرمانة، الخيار الأفضل. 81-533-027، والرقم الثاني 01-281-289.
1: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق، وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
2: يا حلو ستار سيستم وتويوتا سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي.
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك، متوصف في قلبي.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
3: في
4: العرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: توقعات الفلك والأبراج،
0: خلينا نشوف أبراجنا شو بتقلنا لليوم. لحمل في شيء ما بعرف، سوء تفاهم رح يصير بالشغل، وبتختلط عليك الأمور بطريقة غريبة، بتفقد قدرتك على التركيز، وبترتكب خطأ واضح بيجر عليك سلسلة من المواقف اللي ما رح تحبها. ثور، رح تحاول انه تلاقي حلول مناسبة مع الشريك حول بعض الامور المشكوكة بامرها. عندك مجهود كتير كبير اليوم على مستوى تبادل الخبرات والمعلومات. برج الجوزة، ما تكون اناني، يعني كون لطيف ومنفتح، ما تهين الاخرين مهما صار، او ما تشوش لي افكارك اليوم، ما علي، فكر بالاخرين اكثر من حالك، ما تكون اناني. سمعتني؟ برج السرطان، رح تنعم بحياه عاطفيه هادي اليوم، ربما بتلتقي ببعض الاشخاص والاصدقاء، بتلاحظ شيء انه في ترابط بينك وبينهم، مش يعني ما بتعرفه من قبل. سر سعادتك وهدوءك اليوم هو استقرارك. الأسد، قدامك اليوم فرصة كبيرة للنجاح والتقدم والازدهار، ولكن ما تتأخر بإنجاز أعمالك. برج العذراء، كمان اليوم عندك نجاح وتحليق وجذب المستثمرين أو الأرباح، كمان عندك تجارب استثنائية بيغمرها التشويق والشغف. برج الميزان، انطلق، ما تتوقف ابدا تتحقق النجاح بحياتك المهنيه، ما تسمح لمخاوف الاخرين انه تاثر عليك، كون واثق من نفسك. برج العقرب، تعاملاتك مع بعض الاشخاص اليوم ممكن يكون لها تاثير على مستواك المهني، ربما بيساعدوك بفكره او بموضوع. القوس، بتلاقي صعوبة بالوصول إلى حلول بأمورك الشخصية، ما تلوم الشريك أو الأصدقاء، حان الوقت تتطلع بحالك وتعاود التركيز والتفكير بأسلوبك تجاه الأشخاص المهمين بحياتك. برج الجدي، عندك كتير كتير أشغال بدك تنجزها اليوم، لذلك راح تكون شوي منفعل ومضغوط، ربما بتواجهك بعض العقبات، ولكن انت اقوى منا. برج الدلو، انتبه، ما تتدخل بشؤون الاخرين، يمكن تسرعك وانفعالك بعرض وظيفتك او مصالحك العامه للخطر. الحوت، بتتراكم المشاعر السلبية لتقوى كثير، الجو العام متوتر بسبب مشاغلك العديدة أو انشغال الحبيب عنك.

0: كون مواليد 12 ايار. اليوم بدنا نعيد وبدنا نقول هابي بيرثدي ساندرا، ينحد عليك يا حبيبة قلبي بالصحة والعافية من ريتا ونيفين وتيا، وأكيد بيحبوك كتير وبيموتوا فيك. كمان بدنا نعيد أحلى هوستس بالميدل إيست بيرلا، ونقلها يعطيها العافية بالظروف عم بيضلوا يشتغلوا، يعطيك ألف عافية. كمان مايا بدها تعيد بنتها جين هيكل، بيصيروا 6 سنين، الله يخليلك إياها.
1: صفات مولود اليوم.

0: متملك مزاجي موسوس وشكاك ولكنه طيب وحنون ذاكرته حديدية بل فولاذية مخلص بحب عمله وبيبرع فيه بحب المال وبيعرف كيف يجمعه ولكن بيعرف كمان كيف يتمتع فيه محب ومحبوب كتير.
1: عيد ميلاده للحلو
0: يلا هاي لكل المستمعين اللي عيدهم اليوم. يلا وكمان بدنا نعيد لاريتا حداد لأن ما سمعتها مع شارفيل. أوكي من إما وبيا وأختها لاريتا هابي بيرثدي
2: للحلو هل حيدو عيد ميلاده غنوا.
0: أوكي يا يوسف منعيدها أكيد عقبال المية لوالدتك اسمها جميلة نداف.

أكيد اليوم بمناسبة اليوم العالمي للممرضين والممرضات منعيد كل ممرض وممرضة عم يسمعونا. هلا بنحكي عنهم للممرضات والممرضين، ولكن قبل بدي اقول لكل المستمعين عن غليموري. يا الله بس احكي عن غليموري، ما بعرف شو بيصير لي. تعرف شو راح اعمل بكره؟ بدي اعمل تاتو احطه على جبيني من فوق، اكتب غليموري تما حدا يسالني بقى، لانه كل الناس عم تسالني. وجهك بجنن، نضير، بيلمع، منتفخ طبيعيا، شو عم تستعملي؟ يلا راح اعمل انا وميلينا تاتو على جبيننا غليموري. شو هالبرودكت، رائعين رائعين بجنن. وطبعا هيدي براند تليانية موجودة بلبنان والإمارات والخليج، مكوناتها كتير طبيعية بجننوا، وأسعارهم يعني رح تتفاجئوا بالأسعار. في مسابقة هالأسبوع من غليموري، كل حدا من المستمعين بيعمل شير لحيالة بوست من غليموري أندرسكور كوزمتكس، وبيعمل تاج لغليموري. شركة غليموري رح تعمل سكرين شوت وسيلكشن، ورح بيختاروا شخصين يوم الجمعة رح يربحوا كل حدا جيفت من غليموري كتير مميزين وكتير حلوين. صدقوني لحقوا حالكم، اعملوا شير وتاج لغليموري، وجوائز قيمة بانتظاركم يوم الجمعة ب15 الشهر. أكيد غليموري سر نضارة البشرة بلمسة إيطالية. يلا بدي إياكم تطلبوا هلأ، فيكم تطلبوا برودكت جربوا، وبعدين رح تقولولي ما عم نلحق، عم نشتري كتير غليموري. واتساب 71-08-74 71-08-74.

0: أكيد من سمعين اليوم 12 أيار اليوم العالمي للتمريض، ويمكن ما في مهنة بالدنيا، أنا برأيي بالدنيا كلها ما في مهنة فيها إنسانية وعطاء مثل هالمهنة. تحية من القلب لكل ممرض وممرضة، للأيادي البيضاء اللي بتداوي، وللقلوب اللي بتتحمل تعب الناس ووجعهم وخوفهم كل يوم. الغريب تعرفوا انه وقت نكون بالمستشفى منكون خيفانين، موجوعين، تعبانين، بيكونوا هول الأشخاص حدنا أكتر من أي حدا، ما بيعرفونا، ويمكن هاي أول وآخر مرة منشوفهم، بس بيعطونا اهتمام، حنان وصبر كأنهم من أهل البيت. هن اللي بيسهروا آخر الليل تيطمنوا على المريض، هن اللي بيعطوا كلمة بتريح، ابتسامة بتخفف الوجع وأمل، هيدا أهم شيء بوقت الإنسان بيكون مكسور أو خايف.
1: صدق من كتر الأشواق
0: مظبوط، ما بيعطونا بس دواء، بيعطونا طمأنينة وحياة. كل الشكر لإلهم، لكل تعبهم، لكل دقيقة سهر، لكل موقف إنساني عملوه يمكن ما حدا انتبه له. انتو رحمة كبيرة بهالدنيا، والله يقويكم ويحميكم يا رب.

0: أكيد بدنا نقول Happy Nurses Day لناديا حيدر سوان بيدياتري أوتيل جو. حياتي وأنا كمان بحبك نعيدهم كلهم وجميعاً جميعاً كل اللي عم يسمعونا واللي ما عم يسمعونا واللي هلأ بالمستشفيات. يلا خلينا نسمع هالفويس.
1: ميراي بونجور كيفك؟ أنا بدي أقلك أنه أنا حيصير إلي 3 سنين بشتغل مع النيرسز والممرضين، وصراحة هن من أكثر الأشخاص اللي بيتعبوا ومن أصعب المهن، وبالرغم من هيدول كل القصص عن جد بتلاقيهم بيحبوا اللي عم يعملوه وبيخافوا على المريض وبيعطلوا همه وبدهم دايما الأحسن. فعن جد لازم نحترم الممرضين ولازم نقدرهم لأنه هن ما خصهم بشي، هن بس عم بيساعدونا إذا كنا بالمستشفى.
0: أكيد أكيد. بتعرفي أنه أنا بصير فكر أنه بيقعدوا معنا أكتر من أهلنا.

0: زياد بده يعيد الشفتين مايا فغالي
1: عشيرة
0: معايا فغالي لا لا لا لا لا معلي معلي سوري عم بيقولوا لي سوري معلش ريتا شو بك
2: ميرو بونجور
0: هاي.
2: بونجور بونجور ولكن احنا فينا ما نسمعكم نحنا ما ببلش نهارنا اذا ما سمعنا صوتك وصوت شربت حبيبتي يا ميرو
0: مرسي. ريتا ثانك يو ريتا
2: نيرسينج داي
0: لكل النيرسز بأوبيتال معارضس أكيد بنحييهم أكيد تحيي كتير كبيرة لألكم
3: هاي ميري كيفك صبا صار إلي شي 4 أيام بستعمل جليموري كتير منيح بعقد يعني من وراكم عم نستعمل شو اللي بتعملوا له دعاية زابطة معي لهلأ إيه. بس في شغلة شهيتونا فيها
0: شو
3: الدو برازيل
0: إيه؟
3: ماشي ما عم نحصل عليه وما عم نعرف وين حكينا الشركة كانوا عم يتجاوبوا معنا ويقولوا لنا وين وين
0: أوكي.
3: ما في منه بعدين ما بقى عم يردوا علينا ما بعرف ليه وحبيت لكم مرسي على كل شيء عم بتقولوا لنا عنه
0: أهلا وسهلا فيك كافي دو برازيل والكسار موجود وين ما كان ولك شو بدك سميلي جولدن ستار بيجوني فضول على اوتوسراجوني ولك بما يروبا وصيل كافي دو برازيل وين ما كان
1: تسرق قلب والاحساس
0: وهلا كمان بدي دلكن لانكن اذا عندكن كادو مهم يعني كادو لاول قربانه نيو بورن عميدي اللي بدكن اياه وحتى اذا بدكن تتجوزوا ما بدكن محابس اكيد وين بتروحوا عن مجوهرات وهيبة بساحة جوني لأنه عندهم أسعار مميزة جدا ذهب تلياني وذهب أكيد محلي عندهم الأسعار اللي بدكن إياها بس الذهب عندهم بيلمع بيجنن وهيبة جولوري موجودين بساحة جوني أجمل تصاميم الذهب الإيطالي وكمان المحلي وكمان عن مجوهرات وهيبة بيشتروا منكن الذهب المستعمل 29 سنة وهن رائدين بصناعة واستيراد الذهب ناطرينكم فيكن تتواصلوا معهم بالواتساب على 03-87-02-88 يفتحوا كل يوم من التنين للسبت من 9 الصبح للسبعة المساء وبس تروحوا قولوا لهم إنكم سمعتوا الإعلان بأغاني أغاني 03-87-02-88
4: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت صارت 6
5: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
6: أحلى 2
7: كل يوم على الصباح صبحتون أنا ومدارتي
5: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت 6
8: أنا أولاد كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرب شو حكي الصباح
9: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الأبليكيشن وبنطركن
10: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصر
11: ما عاد شارف ينزحني
12: من الرب ويا وسن الفيل
13: نحكيك من الضاحية الجنوبية
14: دمور
15: معك رودي من وقت الياس
16: معك أبو هادي من بيسور
17: محمد من شبعة
18: معك داني من علاء
19: من البوار على بيروت
6: طلال من الشوف
18: معك توتو من ما يفوق للطارة
7: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
3: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك
4: صارت 6 مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: نصر شرب المعنى مباشرة على الهواء بأول إطلالة لإلو بي من قلب بيروت ليعطينا آخر الأخبار. هاي شربل،
1: صباح النور.
0: كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام؟
1: كتر خير الله. أنت منيحة؟
0: ايه منيحة. صيفت، بدك ترجع تشتي.
1: ايه جمعة سبت أحد تاني.
0: ايه بس انتبه، الكنزات غسلتهم ملينا.
1: ايه وما ضبيناهم.
0: لا برافو.
1: أصلا بميروبا بتموز بنلبس كنزات.
0: ايه أكيد
1: ما منضبهم، لأنه إذا بدك تسهري برا و
0: بارد. ايه
1: بدك كنزات.
0: شو لكن بس هلا الناس كلها صار لهم جمعتين ثلاثة، الناس بالنص كم يعني.
1: ايه مظبوط. بس هيدا إذا بدك الفيروس والأمراض.
0: ايه
1: الصبح تغير المناخ اللي عم بيصير.
0: شربي الصبح ساعة بيكون، وبالليل بس خلال النهار مع الشمس
1: عم بيكون شوب.
0: بقى جمعة سبت أحد رجعوا على الشتوة.
1: ميراي، أول شي بدي أحييك، بدي وجه تحية لكل اللي بيشتغلوا بالباكس كافيه. والله امبارح كان عندنا معيد أنا وميلينا، أخذناهم بالباكس كافيه. كان عندنا ثلاثة معيد.
0: حلو،
1: فتحنا.
0: برافو.
1: ميلينا كان عندها معيد كرمال أعياد ميلاد، وأنا كمان كان عندي بشغل كرمال الإذاعة، فأعطينا المعيد بالباكس كافيه وأخذنا طاولتين.
0: شو حلو.
1: بدي وجه تحية لكل الموظفين، مش معقول كيف بيهتموا بكل الناس. يعني صرت رقبهم كيف بيشتغلوا، كيف بيتحركوا، قديش بيحكوا بلطافة بتهذيب مع ال
0: بتعرف كثير مهم هيدا الشيء، الاستقبال. طبعا
1: صحيح. قديش حلو ميراي، صدقيني بتروح على محلات، يعني بتصير انت واللي بيشتغل بالمطعم او بالكافيه بصير يعرفك.
0: ايه.
1: بيسلم عليك، بتحسي حالك انه بتعرفيه، بتطمني عنه.
0: بتحس ايه
1: الباكس كافيه، بتحسي حالك ببيتك من اول ما تفوتي. الاستقبال، النظافه، الاكل، الاهتمام، مش معقول شو حلو الباكس كافيه بجديدة المتن حد قصر العدل. بدي اقول للمستمعين انه هلا فتحت، اذا عندكم معيد اعملوا مثلنا وبيضلوا لآخر الليل. غير اللقمة الطيبة صار عندهم بلا دي جور، فيكن تطلبوا كمان من عند الباكس كافيه من خلال توترز، صار هيدي خدمة جديدة. والأكل حلو أنه بتختاري بين اللبناني وبين الانترناشنال فود اللي بدك إياه، والأهم من هودي كلهم جايبتك. يعني بتاكلي ميراي، يعني أنا وميلينا عدنا منجي أول شيء من بعد 100 مشكل لحتى تدفعي. عم بحكي كناس، يعني أنا بس أنزل وشرطهم على التليفون، يعني منكون جروب منتقسم، بيطلع علينا 20-30 دولار أنا وميلينا، بغير محلات بيطلع علينا 60 دولار و50 دولار. فأسعارهم كتير
0: كتير
1: مقبولة. وبدي أقول كمان كل يلي بدي يعملوا عيد ميلاد عندهم البلاي جراوند اللي كتير حلو، إن كان برا الأودور أو الإندور كتير مرتبين. وبعدين صدقيني الأسعار كتير كتير مقبولة، حتى يعني ما بتكلف كتير. فيختاروا لعيد ميلاد أولادهم، اليوم كانوا كتار عم بعيدوا من خلالك، يختاروا الباكس كافيه. وأنا هون بدي بشر المستمعين أنه ابتداء من نص الشهر بلشوا التحضير الباكس كافيه لحتى يحضروا بريفون، هالمحل القعدة الحلوة على البولفار بريفون، الريسو كافيه إذا بدك. بس فوق قصة كبيرة بتصير، كل ما تضيعينا بتلاقينا بيريفون، اسمه بيريفون.
0: ايه
1: وهو بيريفون. وكتار من السمعين بيعرفوا.
0: ايه
1: يلا ناطرينكم رقم الباكس كافيه، إذا بكون تحجزوا 01-87-38-30 01-87-38-30. ومثل ما قلنا فيكم تطلبوا صار من خلال توترز.
0: اوكي شربول،
1: يعني
0: شو بدك تخبرنا؟
1: شو اخبارنا؟ الاخبار الامنيه كتير امبارح عن جد بتوجع. ما بعرف
0: انزار،
1: عن اي
0: انذار،
1: عن اي هدنه عم نحكي. يعني اذا وجه الصبح كنت عم اقلق اليوم انه وجهوا انذار لبلده سحمر بالبقاع الغربي. طب هودي الفجر، طب الناس نايمه كيف بدهم يفلوا من بيوتهم؟ ما يكونوا نايمين ومبرزقين عيونهم
0: والله حرام
1: بالتليفون. يعني عن جد حرام. امبارح انذروا مشغره وضيع كتير، يعني بطلت بالجنوب صاروا بالبقاع. بالليل صار في غارة واحدة، رح أعطي مثل واحد، غارة واحدة على بيت بكفر دونين بقضاء صور، 6 شهداء بغارة واحدة و7 جرحى. كمان الفجر صار قصف كتير، قصف مدفع عنيف على المنصورة وعلى مجد الزون. حتى امبارح مثل ما قلنا يعني كان نهار دامي وعنيف وانذارات كتير للأخلاق ضيع بالجنوب وبالبقاع الغربي خصوصا مشغرة. يا عمي انه
0: ايه؟
1: مين بيتوقع انه يقولوا لهم فلوا من ضيعتكم؟ بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة التابع للوزارة، الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان من 2 تموز حتى مبارح بلغت 2869 شهيد و 8730 جريح.
0: وين العالم يا عمي؟ وين العالم؟ رح يصيروا 3000
1: يعني؟ لا، شوف شو بده يصير ميراي. امبارح رئيس الحكومة دكتور نواف سلام ورئيس الجمهورية، يعني كل واحد على حدة، التقوا بسفير الولايات المتحدة الأمريكية ميشيل عيسى، الأمريكية بميشيل عيسى بلبنان، وأول طلب عم يطلبوه أنه يضغطوا على إسرائيل لوقف العدوان، وقف إطلاق النار، وما عم بترد على حدا. مبدئيا هالخميس والجمعة جولة تالتة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل اللي عم بتصير مثل ما الكل بيعرف برعاية أمريكية بواشنطن. مبدئيا رح يتوسع شوي الاجتماع، عرفنا أنه يعني 90% رح بيسافر السفير السابق سيمون كرم، كمان ممكن يكون في قادة أمنيين من الطرفين، يعني رح يتوسعوا يتوسع عدد المجتمعين. إن شاء الله هيك تبلش هالاجتماعات، نبلش نلمس شيء ملموس يعني طبعًا. على الأرض طبعًا. بالجنوب وبالبقاع، والله
0: إن شاء الله يا رب يا رب.
1: ميراي، بموضوع يعني مش بعيد عن الشيء اللي عم نحكيه اليوم، وزير الصحة بعتولنا من الوزارة الدكتور أكان ناصر الدين بده يطلق منصة رقمية على الساعة 1. هذه المنصة لها علاقة بالناسحين، بتعرض تفاصيل استجابة الوزارة لتحدي النزوح، لتأمين الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية بظل استمرار العدوان والنزوح. وعلى سيرة النزوح، يعني بتعرفي أول ما صار الهدنة، ما بعرف أيمتى، يمكن بأواخر نيسان، يعني الناس قبل أواخر نيسان بشوي، يعني ناس قديش يا حرام طمنوا ورجعوا على ضياعهم، أو إذا بدك وعلى ما تبقى من بيوتهم بعد ما صار في هدنة، وقديش علقوا أمال على هالهدنة، ولكن التهديدات رجعت، ومراكز الإيواء عم بقولوا رجعت انتلت بالنازحين، ومعاناة آلاف النازحين عم تتواصل. يعني عن جد الله يعينه.
0: إيه والله
1: الله يعينه.
0: إيه؟
1: لا، ننتقل هيك على أخبار تانية. بالليل وزيرة السياحة لورا الخازن الحود وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني عملوا جولة بمطار رفيق الحريري الدولي على كل الأقسام، طلعوا على كل التحسينات الجديدة اللي عم بتصير بالمطار. بتعرفي ميراي، اللي بيسافر إذا بتسافر بالشهر مرة،
0: إيه؟
1: ناس كل مرة عم بتلاحظ في تحسنات جديدة بالمطار.
0: برافو.
1: كمان طلعوا الوزيرين السياحة والأشغال، طلعوا من قائد جهاز أمن المطار العميد الركن فادي كفوري على الإجراءات الأمنية المتبعة حفاظا على المطار لسلامة المسافرين. عن جد يا حرام على هالمطار، يعني معود مثل هالأيام بأيار يبلشوا يعملوا تحضيرات لإطلاع حملات،
0: ايه،
1: لندع السواح، لندع المغتربين لحتى يجوا يصيفوا عنا بلبنان. حرام علينا،
0: ايه،
1: شو عم بيصير فينا، وحرام على صيف لبنان وعلى مهرجانات لبنان كيف كلها عم تلتغى.
0: امبارح كنت عم تحكي عن المهرجان،
1: كنا امبارح كتير عن هيدا،
0: ما في شيء بفوتك يخزل العين عنك، ما في شيء.
1: بتعرفي ميراي، من وراء هيدي الحرب، حرب اسناد ايران، رئيس الحكومه الدكتور نواف سلام كان عاملين مع مقابله امبارح وكاله الانباء الالمانيه، قال انه كنا الكل بيعرف انه كنا باحتلال 5 نقاط يلي هن تلال مش ضياع. زاري كم ضياع صاروا محتلين اسرائيل؟ قولي كلمه رقم.
0: 60-70
1: بين 2.
0: 65
1: اكبر.
0: 67
1: 68 نقطة وضايعة.
0: يا ويلي،
1: مش مهم يا ريت، مهم انتصرنا. لو احتلوا 68 ضايعة وتدمر الجنوب، مهم انتصرنا، مهم انه عنا إرادة. آخر هم بيروح 3000 شهيد، أكثر من 8730 جريح، رح بيصيروا 9000. مش مهم، مهم انتصرنا وسجلنا موقف ضد العدو الإسرائيلي، آخر هم عنا. أنا ما بهمني يعني، بهمني انه نحن بالمرصاد لإسرائيل وعم نحقق انتصارات كبيرة ضدها. هيدا الأهم شيء.
0: الله يساعدنا.
1: بس بدي كمان بدي هيك بدي بلش اختم اليوم. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، العميد أحمد الحجار، رح بيزور ميراي بعد أقل من ساعة، الساعة 9 واصل على مصلحة تسجيل السيارات.

0: الاكل كتير سريع، ما في كتير عجقة، وما في هودي اللي بينكوزوك اللي بيلحقوك هول السماسرة، يا خي ما بدي فل عني جاي انا اعمل معامل، هودي بح بخروا لانه ممنوع هول بقى يدعسوا بأرض نافع. تخليك وين ولي كان يجي يجسر هولي بدي وجه تحية أنا لكل الضباط، ضباط قوى الأمن الداخلي اللي موجودين بنافع،
1: يعطيهم العافية يا عمي
0: عن جد، برافو شغل بيّن شغلكم وحاولوا كتير ينشزوا عليكم ويطلعوا أخبار عليكم، بس طاطوا أنتوا أنضف منهم. بدي وجه تحية لكل الموظفين اللي انضاف بالنافع، لأنه المش انضاف قاعدين ببيوتهم عم بيغنوا يا ليلي عين،
1: باي باي
0: باي باي. هلا اشتقنا لهم، ايه اشتقنا لهم، بس انه تحيه لكل موظفين نافعه، واكيد اليوم الوزير رح يطلع على كل على سير الشغل بالنافعه ورح بيلاقيه مثل ما لازم، واكيد شلنا. بعد لازم يتطور اكثر واكثر
1: شوي شوي.
0: ميري ما بدي اطول بقى اكثر، بس أوكي. بدي احكي عن موضوع عن جد شخصي
1: شخصي،
0: يعني نيدا ما بدي يزعلوا مني بمدرسه سيده الويزه وبير حنا الطيار رئيس المدرسة، لأنه ما بدها تزعل ويوصلوا لك الأهالي والمعلمات، يعني بس أحكي عن زوق مصبح بدي أقل لأبونا بقل ليش زعلان منا، بليز أنت محبتك فوق على الراس بتنحط وبالقلب، بس بدنا حل بيك السروان للبهدلة والمعاناة يلي عم نعانيها بزوق مصبح، بليز يعني نداء لوزارة الداخلية والبلديات لبلدية زوق مصبح، بدنا حل لا طلعت يسوع الملك، رح تحرمونا نطلع على بيوتنا بكل صراحة، رح نصير صيف شتاء قاعدين على الساحل، عن جد ميراي معاناة، أنا بدي أعزمك تطلعي بوقت المدارس إذا فيك تقطعي، يعني مش مقبول ميراي من يسوع الملك ده مفرق الويزة بمسافة ما بتتعدى الكيلومتر يمكن كيلومتر ونص، بتقعدي ثلاثة أربع ساعة أوقات ساعة، لا مش مقبول، مش مقبول، ما تلاقوا لها حل. وبعدين أنا بدي أقول شغلة، هيدا نداء لأنه وزارة الأشغال مش فاضية، بلدية زوق مصبح أنتوا نشيطين ورئيس البلدية تحية كبيرة له، ميراي يعملوا شيء يحطوا إشارات ضوئية بالقليلة منصير نحترم بعضنا مش نعيط عن بعضنا، والأهالي طالعين من المدرسة بيتحشوا علينا وبيضربوك، حتى ميراي عم يجينا شكاوى من الأهالي نفسهم، من الأهالي نفسهم، وأنا رح تابع الموضوع أنه عم بيصير في تبرطل للشباب اللي عم توقف هونيك، الأهالي هن عم يشتكوا، عم بيقولوا عم بيصير في تبرطل للشباب اللي عم بتمشي السير هونيك، يلي دفع لهم بمرقوا. فبليز نداء لبلدية زوق مصبح.
1: معقولة؟
0: بلدية زوق مصبح يعني ما بدها شيء، جربوا اعملوا شيء، يعني عم تعملوا شو بيقولوا رومبوان على مدخل الانديو.
1: عم يزبطوا أنا طلع.
0: شيء مش مقبول، ايه؟ هي الانديو عم تعملها. يعني ال بليز بدنا مداخل المدرسة تلاقوا لها حل. ميراي أنا إذا واقف على الإشارة ومضوية أحمر طمن بالي إنه هلأ ممنوع أتحرك، بس إنه نحن عم شو بقولوا عم شو قولوا نطاح شو بقولوا
1: يعني تطحش،
0: عم نطحش عم نفوت ببعضنا، يعني الشاطر يلي مش سألين على سيارته بيطحش لحتى يقطع. فبليز بدنا حل بزوق مصبح، بليز قبل ما يعني بعد عنا أيار وحزيران لتخلص المدارس.
1: ايه بس مش هينة على كل اوكي
0: معاناة عن جد. ايه معاناة بتعرف انه اوقات انا وميلينا منروح منطلع من طريق حريصة لحتى ما نقطع، اذا سأب وقتنا على وقت مدرسة سيدة الويزة عم نروح نطلع من حريصة،
1: خصوصي بعد الظهر، بعد الظهر بتعجق يمكن اكتر لقى
0: بوقت بوقت اللي عم يظهروا التلاميذ
1: اكثر من الصبح.
0: هلا ما بعرف يعني بيقدروا الاهالي يخبروك اللي بيقطع بهذه المنطقه الصبح، لان احنا بنكون هون بالإزاعة، احنا بنجي مع اللي بيروح على سوق الخضره، بيبقى شيء انا وميلينا ما في غير بيك ابات محمله خضره ورايح على السوق،
1: يلا بنروح
0: ما فينا اليوم. نقول على الصيد لانه ما حدا باله بالصيد والصيد ممنوع،
1: ما حدا باله بالصيد، هلا مين باله على كلنا. اوكي شربول
0: لك ملينا كيف شو. مبسوطه يي لحظه قبل ما اقول لك ليش مبسوطه ملينا، طب انه انت عم تحكي عنك وعن ملينا على وشكن، طب انا ما قلتي لي شيء اليوم على وجهي،
1: واو بدي اقول
0: ما بعرف صدقيني على الطحشانه،
1: الله بدي
0: جابوا لي على بعكفرك ليموري ثلاثه انواع، اليوم فتحت واحد وحطيت ما بعرف شو هو صراحه، بعرف حطيت على وجهي على جبيني، ولا انا لانه عندي دقن اللي بيعرفني حطيت تحت

0: كانت تحت عيوني ما بعرف عم بتطلع بالمراية ما عرفت حالي.
1: سألت لك المراية مين هيدا مين
0: لا عن جد صدقيني ليكي بحط هلأ بحط صبية على وجهي بتحسي بطل وجه ناشف رطب و...
1: المستمعين ما بي يعني ما بعرف إذا بيقدروا أنا شو عم بقلهم لأنه مش معقول عم بقلك فرق وجهي 80%
0: وميراي ختاما اليوم امبارح صدقيني رحت عملت سيارتي كنت عم بحكي اليوم عن الفولت ماكس واكيد انت بهاليومين بدك تنقي اي متى تمرق سيارتك وين اقرب لك الدوره او طبرجه
1: حي الله ما عندي مشكله
0: لانه هنا عندهم على الدوره عندهم بطبرجه عندهم ببعبده بصيدا بطرابلس بزحله عدة فروع فولت ماكس ميراي حسب شو بقوله قوة موتورك بتاخد وقت بين 30 ل 50 دقيقة
1: شو بيعملوا على المزبوط؟
0: أنا قعدت سقيوني قهوة
1: ما عرفت
0: شي فوتونا على مكتب أي سي بعرف إنه شفتوا حامل سكانر بيعمل لك سكانر قبل وبعد بيعمل لك سكانر جابوا ماشين كبيرة كرجوها وما عرفت شو عملوا بعرف إنه 30 دقيقة معزز مكرم طلعت جربتها أنا وياهون قلت لهم خلوني أمشي لوحدة يعني ما رح تحس أنت دغري أنه صرت عم توفر بنزين بس صدقيني ميراي على الأوتوستراد أنا وطالع من يسوع الملك على ميروبا ما منك بحاجة بقى تدعس بنزين دعسة قوية تلقي إجرك على الدعسة والله العظيم ما عم بكذب أنا عم بعطي شهادة لأنه هيدا اللي صار معي قالوا لي بفولت ماكس على الدورة أنه مشي شي 70 كيلومتر رجع خبرنا بمصروف البنزين بدي يكون ماشي يعني شي 70 كيلومتر بس ميري يعني وقت اللي فتت صرت أقرأ عنها حضرت الفيديوهات يلي عاملينه على التيك توك شفت يعني كيف الإنسان يعني يلي بيكونوا رويه تعبانين قديش بيكون مزعوج وما عم يقدر يتنفس ومعصب الفولت ماكس يعني بدك تعملي مقارنة بين موتور السيارة
1: يعني.
0: أكسجين يعني مثل بيفتح للرواية تبع السيارة بتصير تتنفس صح بتصير تحرق الكربون صح بصير يرتاح الموتور كأنك عم تعملي أسيرانس لموتور سيارتك لكل قطع الميكانيك يعني كل شيء بيرتاح بالسيارة هلأ رح بسبونا الجراجات بترتاح السيارة وبعدين بتصير تلاحظي مصروف البنزين كتير خف عندك لأنه ما بتعودي تدعس بنزين كتير بتلاقي اجرك على الدعسة والسيارة بتسحب
1: حلو
0: ولما سألتهم كل قد ايه بدي ارجع عيدها قالوا لي حسب السيارات بس قالوا لي انت لحتى تكون مرتاح مشي شي 25 ألف كيلومتر يعني خمس مرات بتغير الزيت مشي يعني ما كانوا يقبلوا ياخدوا مني سألتهم قال هن مثل سيارتي بياخدوا 40 دولار بصراحة يا ماشي
1: ما كثير لا
0: فانا بدي اقول للمستمعين بعد شوي تبعوكي رح تعطي تفاصيل اكثر ونحن رح نفيد المستمعين بموضوع الفولت ماكس لحتى يكونوا عم بيوفروا بنزين
1: اوكي ثانك يو شربيل ملت انا فيك حوالي الساعه 9 اكيد مع اخبار جديده ونحن بنكفي مع اخبارنا ومع هدايانا وجوائزنا بعد شوي مع تارجت فود أكيد مستمعينا بدنا نقول لمالينا يعطيك العافية مالينا عم تتعبي هالأيام والله عم تتعبي حبيبي يلا تفضلي
2: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل

join us for an unforgettable evening.

0: Canadian Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.

0: تحيه لكل المصطفى. ما بقدر لكم شو مهضومين المستمعين، يعني ببقى قدامي على التابلت على الواتساب عم بقرا المستمعين شو كاتبين لي، انه كتير مهضومين، ما مش معقوله. هلا مش كل شيء بينقال على هوا بيناتنا، يعني هلا في ناس بتبعت كتير. بتعرفوا انه نحن بالنسبه للفويسات مثلا ما بنسمعهم قبل، يعني هي مخاطره بنعملها مجازفه، بس الحمد لله لليوم، يعني لانه كل المستمعين بيجننوا او بيعرفوا حدود الهواء، انه مش كل شيء بيطلع على الهواء، سو بيبعتوا فويسات محترمين مرتبين بيجننوا. بس اوقات بيكتبوا لي اشياء هيك بيطلع عباله المستمع انه يحكي همه وشجونه واحواله، ونحن بنتقبل كل شيء بحدود. خليني اشوف ميمي عن شو عم تحكي. ساعه بنقعد عم تحكي اكيد عن
1: بونجور بونجور مارو. هاي. بونجور شربل. بما انك فتحت موضوع جليموري، انا بدي اقول لهم مرسي كتير من بعد استعمال جمعتين، عن جد بيعطيك اكلاء للوش وبتحس بنعومية، يعني انا بهنيهم وبشجع كل النسوان يستعملوا جليموري. انا صار لي 3 جماع بستعمله، عن جد رائع رائع رائع. وبالنسبة لموضوع يسوع الملك، بكل الأوقات شربل، حي الله وقت أنا بقرر بكون بدي أطلع على كسروان، مثل بيقول بصلي المسبحة، بقعد أكتر من 3/4 ساعة، الكام بالنزلة والكام بالطلعة، عن جد شيء ما بيتحمل. أوقات أنا بروح، أنت عم تقول تطلع من حريصة، أنا أوقات بروح من طريق أدونيس، كمان بيكون عليها شوية ضغط، بس أخف شوية من يسوع الملك.
0: لا كمان عليها عجقة، مرة طلعت عليها أنا قلت يا ريت ما طلعت من هالطريق. هلأ العجقة يا جماعة بدها تبلش، لأنه بلشنا بالصيفية، ودايما بالصيفية بيبقى في عجقة أكتر. أنا هيك بحس، مع أنه بالشتاء الناس تمشي عم أهلها، بس أنه بالصيفية بتعجق كتير، الناس بتظهر أكتر. أما بالنسبة لجليموري، شفتش أنا ما بغشك ميمي، حكيتي عن الستات والصبايا ليش والشباب ما قلن حصة بجليموري، حصة كبيرة كمان. يلا خلينا نقول لكل المستمعين عن أرتيزانا. طبعا هيدا المشروع الصغير بجنان، إذا عندكم أي مناسبة، يعني مثلا أي مناسبة صغيرة أو كبيرة، أعراس، مناولة أولى، عمدات، وكل أنواع الهدايا والسوفينير. حلو كادو شموع، أنا بحب هالكادو، يعني إذا بيجيني كادو شمعة بنبسط كتير. عندهم هلأ تشكيلة واسعة من الشموع المثالية للمناولة الأولى. هني artisana.lb على انستا، وفي عندهم واتساب فيكن تحكون على 03-10-45-29. اكيد اذا بتحكون وبتتواصلوا معهم بيعملوا لكم تصاميم حسب طلبكم، اسعارهم كتير مدروسة ومناسبة للجميع. هالمشروع على السوشيال ميديا اسمه artisana، يصنعوا الشموع بحب وشغف. رقمهم 03-10-45-29.

ننتقل إلى تارجت فود. منكمل اليوم مع هيلث أب اللي دايما عنده شي جديد. اليوم رح نحكي عن دايتوس بنكهة فانيلا مع كوكو وكريم، بسكوي طعمة الفانيلا الغنية مع كريمة الكاكاو اللي بتخلي يومكم أحلى وفري لأنه بلا سكر. 46 كالوري بالقطعة، يعني فيكن تاكلوا براحتكن من دون ما تعطلوا هم الكالوريات. إحساس بالذنب أكيد ما في. خلينا نتلقى اتصال اللي بده يربح معنا يقلنا شو اسم البسكوي اللي عم نحكي عنه، أكيد من تارجت فود، يحكينا على 01 322 1000. ألو

شو اسم البسكوي اللي عم نحكي عنه؟ فاني مع كوكو وكريم، هو فيجيتيريان واسبرتام فري. وجبة خفيفة بطعم كتير طيبة من دون سكر ولا دهون.

ناطرة اتصالاتكم على 01-322-1000. بس بليز اللي يعني اللي ربحان معنا مع تارجت فود، بليز يترك مجال لغيره من المستمعين تا

0: اتصال. الو
1: الو الو.
0: اي بونجور.
1: بونجور.
0: يا هلا، مين معي؟
1: بيير سليمان.
0: كيفك بيير؟
1: منيح الحمد لله.
0: يلا، شو اسمه البسكويت اللي عم بحكي عنه؟
1: صراحة أنا ما كنت عم بسمعك لأنه هلا دورت السيارة ومشيت. أول مرة بدأ.
0: أول مرة بدأ. طيب.
1: أول مرة بتعلق معي يعني.
0: يلا، ما زي أول مرة بدأ، ما رح أعلق عليك ولا رح أطلب منك ولا جواب، ما علي شي، بس بدي ربحك.
1: مرسي كليزو.
0: أكيد، لأنه أول مرة بتتصل فينا يا بيير. بتسمعنا دايما؟
1: ايه دايما بسمعك على الراديو.
0: الله يخليك، اكيد على الراديو. شو اسم المحطة بتعرف؟
1: اغاني اغاني.
0: برافو. شو اسمه البرنامج الصباحي تبعي؟ من قلب. من قلب. وين انت؟ باي منطقة انت؟ باي منطقة؟
1: انا على نهر الموت.
0: نهر الموت وين؟
1: بالمتن.
0: بالمتن. اوكي، اذا بتنزل نزول لتحت شوي، شو بيكون؟ شو بيكون؟
1: بيروت.
0: بيروت. تقولك برافو، خلص عرفت، رح تربح معنا، الف مبروك. بس مرسي. بيير، بدك تتصل بالشركة تستلم جايزتك.
1: نعم.
0: اوكي يلا. أوكي. سكر واسمعني على الراديو تعطيك الرقم. يلا، باي باي.
1: باي
0: باي. إذا بيير بده يتصل بالصفر 1-901-702-703، وأكيد عم نحكي عن الدايتوس بسكوي خفيف وكتير طيب.

0: نخفف بالأكل أكيد ما قلنا غير تارجت فود تنرجع ننتبه على صحتنا ونرجلج الوزن قبل الصيفية. بدي أعرفكن على مجموعة التوست من هيلث أب وكلن بلا ملح كتير طيبين ما بقدر إلكن أنا بستعملهم بيجننوا. رح بلش بالماكس دايت. هيدا الماكس دايت اللي عم يعمل دايت بيرفكت لقلو لأنه بلا سكر وبلا ملح والحبة فيها 33 كالوري يعني ترويقة أو عشاء خفيف مناسب للرجيم ولا يلي بيعانوا من السكري.
1: قدرت عليهم بس عيوني فضحوني وشافوك.
0: يلا اتصلوا فينا على 01-322-1000 قولوا لنا تقريبا كم كالوري في بالهيلث أب توست. اتصال. ألو. ألو. إيه بدك توطي أو بتكون توطوا صوت الراديو بليز.
2: يلا
0: مرسي. هاي
2: بونجور.
0: كيفك؟
2: الحمد لله.
0: مين معي؟
2: معي كارلا عواد.
0: كيفك كارلا؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
0: تمام. عم تعملي ريجيم ولا وزنك تمام؟
2: لا أعطون عم نعمل هلا
0: أعطون معدومة أعطول. إيه برافو عليك كلنا مش أنت بس يعني أعطول. أوكي هيدا التوست من هيلث أب بيجنن. أنا مجربته وكل مرة بقول لازم ناخده منه لأنه اسمه ماكس دايت. كالورياته كتير قليلة وعم تاكلي توست يعني طيب. قدي برأيك فيها الوحدة الكالوري؟
2: 33 كالوري.
0: برافو 33 كالوري. يلا جربي لي هون وشوفي قدي طيبين. بتحطي عليهم جبنة لبنة مربى لايت من هيلث أب بيجنن كمان. أوكي كارلا ربحتي معنا. أكيد مرسي. أكيد بدك تتصلي بتارجت فود بعد الساعة 10 يسلموك جايزتك.
2: أوكي مرسي لكم.
0: يا هلا فيك. باي باي. باي كارلا باي.
1: حاولت بقلبي خبيك لكن مساعك قلبي ومن كتر دموع.
0: أكيد كارلا وكل اللي بيربحوا معنا بدهم يتصلوا بتارجت فود ليستلموا جايزتهم على 01-901-702-703.
3: بدك تبقى على اطلاع نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم. كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو ستار سيستم وتويو تو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
2: العيد في دبي مع النجم

ذكرتيني يا ميلينا وقت كنت بأمريكا وكان في حرب وضليت 5 سنين ما جيت أبدا على لبنان أبدا. شو مرق علينا يا ويلي، إذا واحد بيفكر مش معقول.

اتصل بالسنترال ما كان في سلوليرات ولا كان في تليفونات ولا شيء. قال له اوفرسيز، قال لي نذر شو اوفرسيز؟ ما في اللي تليفونات ابدا، ما في مجال يعني. اقعد ايام تقدر احكي مع اهلي واطمن عليهم. والله تعذبنا كثير وبعدنا يا جماعه.

خلينا نروح على وين بدي اخدكم معي عزلقة. بدنا نروح عند قلبهم. بدك برا تلفزيون، غسالة، فرن، اي سي، اسبيراتور، بدك معدات كهربائية صغيرة مثلا وكبيرة، موديلات بتجنن من ماركات عالمية وحرق اسعار لمستمعي اغاني اغاني. بس عند قلبهم بالزلقة. موجودين تحت صيدلية سانتا ماريا بالزلقة. أكيد خلوا اختياركم يكون ذكي، يعني روحوا اشتروا من عند قلبهم. غير الماركات العالمية، هني وكلاء لبراند تلياني كتير مهم اسمه اكسبر، جودة عالية وتكنولوجيا حديثة وأفضل الأسعار وحسومات إلكن انتو اللي عم تسمعونا. أكيد كل اللي بدهن يتجوزوا فيكم تقصتوا كل القطع الكهربائية الكبيرة وصغيرة. اعملوا لهم فولو على انستا قلبو هوم وكمان على فيسبوك، وفيكم تتعرفوا على الماركة الإيطالية اكسبر من خلال انستا، حطوا اكسبر دوت قلبي. وللمزيد من التفاصيل تواصلوا مع قلبو هوم الزلقة، هيدا رقم 70 55 36 11. هلا القصة كلها. بدي تلحقوا حالكن على العرض الكبير لغاية هالجمعة 15 أيار. بس تروحوا عند قلبهم، كل ما تشتروا $100 اسمكن بيدخل بالقرعة للسحب على جايزتين كبار. الجايزة الأولى غسالة ونشافة 10 كيلو ماركة اكسبر الإيطالية قيمتها حوالي $750. والجايزة الثانية برا دبيت سعره $300 مع رفوف خشب كمان ماركة اكسبر الإيطالية. كل ما تزيدوا الشراء لكل $100 بينزل اسمكم مرة على السحب، يعني إذا اشتريتوا ب200 بينزل اسمكم مرتين. هيدا السحب رح يصير هالجمعة ب15 الشهر. يلا كونوا كتار وروحوا عند قلبهم أو احكون على 71 55 36 11.

الخير لكل المستمعين، صباح الخير بيروت لبنان، وصباح الناس اللي هلأ بهالتكة عندها قدرة تحب وتضحك وتحلم رغم كل شيء. بتعرفوا يمكن الدنيا هالفترة سريعة بشكل جنوني. هلأ قبل شوي كنت عم بقلكن عن الوقت والأيام قدي بتمرق بسرعة، أخبار سوشيال ميديا، AI، ترندات كل دقيقة بتتغير. ما بعرف إنه بدنا هيك شيء نروق راسنا، بدنا شيء يفرحنا. والله تعرفوا إنه الناس صار عندها هيك تعب إذا بدكم من المحتوى على السوشيال ميديا المصنوع زيادة. يعني الناس بطلت تحب كل شيء بيرفكت ومزيف، إنه صاروا يحبوا الحقيقة العفوي، حتى الفيديو اللي فيه أخطاء وضحك وناس طبيعية بتنبسطوا فيه أكتر. حتى الفيديوهات القصيرة أكيد بعدها ملكة السوشيال ميديا.

انه لازم نخفف شوي الضغط يعني، لازم نترك شوي سيلولير على جنب يعني، معقوله. شفتوا هيدا الترند الكيوب مثل الثلج، مثل مكعبات الثلج، شفتوها؟ نيدو، اسمها نيدو. هيدي لعبة صغيرة، انه مثل مكعب الثلج بتكون طرية من جوا، العالم بيضلوا يكبسوها بإيدهم ليخففوا توتر، او بس انه هيك بيروقوا. صارت ترند نار نار على تيك توك هالسنة. غريب، لعبة كتير بسيطة ما إلها معنى، بس الناس خصوص الجنراسيون زد يعني والولاد صاروا مهووسين فيها، لدرجة انه بمحلات كتير خلصت من السوق، او صاروا يعملوا نيدو هامتينج يعني يفتشوا عليها مثل كنز. كل الفكرة انه ماشي هيك تمسكها بايدك بس يعني، وبتصير تشد عليها، قال بتساعد على التركيز وبتخفف التوتر، بس انه ما بعرف صوتك صدى من زمان دخلكم. كان عنا هيدا النيدو، كان عنا اياها، كنا نلعب بالحجرة ونلعب ست بيير وبالون شاسور وبيسكليت، وهلأ جيل جديد قاعد يكبس مكحب تلج ومرتاح نفسيا، ما عم بفهم أنا هاي. روحي سباقي نجوم السماء. بس بليز يعني انتبهوا لأولادكم، إذا بكن جبولهم هيدي النيدو انتبهوا، لأنه صار في ترندات خطرة كتير للولاد، يعني عم بيحطوا هاي النيدو بالمايكروويف أو عم بيجمدوها بالفريزر، وصار في إصابات وحروق بكم حالة.

0: بولا شامتور.
1: بونجور ميرا، كيفك ميحان؟
0: سبا
1: جمعة برمنا الدنيا كرمال هاي دنيتو، برمنا الدنيا وهون يقولوا لك ما في، هون يقولوا لك في تروحي ما في. عن جد شو هالترند هيدا؟
0: ما بعرف
1: يعني، بس ليك انا بس عن جد انا مسكتها وبلشت هيك هو ستريس عندي، ما خففت لي ابدا، وترتني
0: وترتها زيادة والله. انه انا ما بصدقهم هول الاشياء، بس هيك ترند بين الاولاد بتصير.
2: صباح النور ولك صباح الصوت الحلو وصباح النمرة الحلوة الحنونة. بونجوريك يا ست ميراي، اشتقنا لك. الأغاني الحلوة على الصبح، شو الأغاني الحلوة على الصبح، خل الواحد يرقص بالمطبخ.
0: ايه بالمطبخ. ولك يا ناجو اشتقنا لك، وينك هالأيام؟ كنت مسافرة؟ ان شاء الله أخبارك كلها منيحة يا رب.

0: مبهور ميراي، كيفك وكيف المستمعين جميعا. يعني ميراي عن جد عندك مقاربة كتير حلوة بين هالقديم، الجيل القديم والجيل الجديد، من الترندات يلي عم تنحط هلأ تنعمل. يعني اسم الله عليك كتير مهضومة وكتير بتوصل الفكرة يلي هي كتير مهمة، فكرة كتير مهمة بقالب فكاهي مهضوم لا تدخل لكل الناس ولكل بيت. مرسي كتير إليك على هالتوعية عم تجي هيك كتير فعالة وكتير بمحلة، ويسعد صباحك
1: حبيبتي. مرسي نهى، كلك ذوق. هيدا هدفي بتعرفي، انه اكيد بدي اخبر اشياء ترندي، ونحن مع الاب تو ديت يعني بدنا نعرف كل شيء، بس بحب وصلها بطريقه شوي خفيفه، لانه الصبح الناس ما لها جليده تسمع شيء تفلسف او شيء يزعجها او شيء يضايقها. خي انه عم تصل الفكره مثل ما انا بدي. مرسي نهى.
2: في ورد بيطلب مي، الورد بيبقى سكوت، إذا مصيته شوي شوي.
1: ناجو بدبي عند ولادة، هياها تغيبي عنا حبيبتي. الله يبسطك يا رب وتضلي معهم وتضلي مبسوطة أنت وياهم.

0: بالنسبة للعبة النيدو ما في منها غير بس عند مكتبة ماريوس بالفنار، هيدي الموجودة إذا حدا سأل عنها.
1: برافو.
0: بس مكتبة ماريوس بالفنار.
1: كتر خيرك يا ماري، عملتي دعاية حرزانة. حرزانة. بس مكتبة مهمة. إنه بتعرفوا مبارح أنا قاعدة بعد الظهر بالبيت حسيت هيك شوي في نونشالانس عندي، قطعت الكهرباء. اللي عم يسمعونا أونلاين بعدكن عم تسمعونا، بس اللي عم يسمعونا على الراديو بطلوا يسمعونا. يلا لحظات قليلة وبخبركن شو صار معي امبارح.

0: يلا رجعنا على هوا. كنت عم بقول لكم انه امبارح صار معي هيك ما عاد لي جليده، ما بعرف بدي شيل ايدي، بدي اقوم امشي ما لي جليده. رح خبركم من بعد بعد عندي اعلان وعندي وشرب بده يجي لعنا يخبرنا اخر الاخبار. يعني انطروني حوالي ساعه 9:30 لا خبركم شو صار معي امبارح. هلا بدي خبركم شيء كتير مهم كان عم يحكي شربل عنه، بس لا انا ما عرفته انه بهالأهمية. بدي خبركم عن فولت ماكس. هيدي القصة يعني لكل اللي عندهم سيارات وعم بيعانوا من غلاء اسعار البنزين والمازوت. إذا بعد ما سمعتوا بالفولت ماكس ركزوا معي، يعني بـ30 دقيقة بس وممكن توصل لـ50 دقيقة بينطفولكم المحرك الموتور يعني من الكربون، وهيك بيخف مصروف البنزين. يعني طرقتنا بلبنان ما بتسوى ابدا وعجقة سير، واكيد اكثر من 10,000 سيارة صاروا مستفيدين من الفولت ماكس. معقول؟ شو بعدكم ناطرين؟ يلا بيستقبلوكم على الدورة تبرجة بعبدة زحلي صيدا وطرابلس. رح خبركن شو بيصير بسيارتكن مع فولت ماكس. أولا بتوفروا مصروف بنزين، ثانيا المحافظة على قطع السيارات وعلى الميكانيك. يعني كأنه مع فولت ماكس عم تعملوا انشورنس لموتور السيارة. ثالثا سيارتكن بترجع بتجنن أو بتصير تتنفس بشكل طبيعي وصح. عن ترتيحه من روايح الكربون. وخامسا شغلة كتير مهمة وهي المحافظة على البيئة وتخفيف التلوث. أي أهم شيء أنه منخفف بنزين. يعني لما تزوروا فروعة الفولت ماكس بيعملوا سكانر للسيارة قبل وبعد وبيفرجوكم الفرق بالأرقام، لأنه شعارهم الأرقام ما بتكذب. عسل طلع منها. هلا بيعملوا لكم بفولت ماكس كمان هيك أسعار خاصة لسيارات الشركات وللآليات اللي بتشتغل على المازوت، يعني مثل الفانات والكاميونات. بدكم تاخدوا موعد اتصلوا على الكول سنتر رقم 7885-1177. إذن الكول سنتر لفولت ماكس 7885-1177.
1: إن الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت صارت 6.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبور إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين؟ هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد،
5: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
6: ونحنا أخذينا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
7: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شربل سعادة.
8: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي شربل.
9: نحن قلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
10: طلعت شمسة
11: صارت 6 مع شربل سعادة من الاثنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني.

0: مباشر بالمعنى في استوديوهات أغاني أغاني. أول شيء المي، تاني شيء الكافي دو برازيل ما بيصحصح شربل، ما في ما بيقدر يطلع
1: مش معقول
0: إلا ما يشرب فنجان كافي دو.
1: ليك صدقين أنا ما كنت أشرب قهوة هالقد.
0: شو عم تشرب قهوة يا زلمة؟
1: لا ثلاث فنجان بالحلقة.
0: تاخد ضغطك شربل؟
1: إيه كتر خير الله، ما عندي.
0: قد إيه ضغطك؟
1: 12 بس وقت اللي كنت بالمستشفى طلع 19-20، فكرت طلع من الدواء ومن السير ومن المحطوة،
0: لا من الوجع كمان.
1: لا كتر خير الله، مثل القرد.
0: أي فنجان هيدا؟
1: معك بالبرنامج الثالث، بس أنا الصبح بشرب أنا وميلينا. ميلينا ما بتشرب بس بتسيرني الصبح. بالفعل مش معقول الكافيه دو برازيل، مش معقول شو طيبه.
0: انا بارح
1: ما بعرف فيها سر، انه
0: انا بارح جبته من الجولدن، ملين بالجولدن.
1: بتعرفي ميري، عاده بس تروحي عند حدا وعم يضيفوك قهوه بيسالوكي هذا السؤال، بتحب القشوه او بصير يقول لك عندك قبضه وبصير يبين قصص. الحلو مع الكافيه دو برازيل بكل الفنجين، لانه بتفور فوران، يعني بتشوف القشوه بكل الفنجين. في نسوان انا بشوفهم بشيلوا بالملعقه بصيروا يقصموا على الفنجين.
0: مظبوط
1: بالكافيه دو برازيل بكل الفنجين. خليني هون بما انه فتحنا سيره كافيه دو برازيل، قول انه بدهم موزعين بكل المناطق اللبنانيه لانه ما عم يلحقوا توزيع. اذا بهمكم، بس اذا عندكم كاشفان، يعني ما بدهم موظفين، بدهم انتم توزعوا بن كافيه دو برازيل لكل لبنان. بعتولي واتساب لقلي على 0377796. هلا بفكرون الناس انه انا صرت شريك، ان شاء الله يصير عندي شركة بن.
0: وأي
1: بس بتعرفي لي انا بحب غربلهم الاتصالات، لانه بيحكيني شي 50-60 شخص كل يوم مش موظفين، لانه للأسف يعني حرام. بعرف الناس قدي بتعاني وقدي عم بيعانوا، والامات خصوصا بيقولوا لي امي كانت عم تسمعكم قالت لي بدكم موظفين، بفكروني انا صاحب الشركه بيحكوني. ابعثوا لي واتساب على 03-777-9699 وانا يعني بشوف قد ايه جديين بالاتصالات، بحولكم دغري لصاحب شركه كافيه دو برازيل. وبدي اقول انه موجوده بكل لبنان صارت. اذا ما لقيته بعتوا واتساب للشركه على 76-777-361، هن بدلوكم على اقرب نقطه بيع. فاذا 76-777-361، خلينا نذكر انه حدك بيك فرح باب لتريني السوبر ماركت عندهم بالجولدن ستار بجونية، فضول عندهم كتير، اليونيبري بالزلقة من جوا، بميروبا كنت عم تحكي من شوي، لافاندا ماركت اسمها معروفة، هني بيصنعوا كلينكس ماركت لافاندا، عندهم كتير كافيه دو برازيل بكتير محلات. بالبترون السوبر ماركت خوري عندهم فرع تاني، بأميون كمان عندهم كميات كتير كبيرة.
0: لا صارت موجودة،
1: شرطوني بروس بعين الرماني وين ما كان. ميري بس بدي حلق اسمه السمعي مرحل لنا أسعار المحروقات وصلنا أول شيء. بدي واجه تحية لأمين سرنا قبت أصحاب المحطات اللي بعت لي الأسعار. بس قبل حبيب اليوم بدي أتوقف عند يعني تاريخ اليوم هم، مثل اليوم من 7 سنين رحل البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير. كيف الأيام تقطع بسرعة. 7 سنين هالإنسان العظيم يلي عاش ومات كرمال لبنان، يلي أنا بحس أنه الناس ما رح تنسي كل مواقفه الوطنية والكنسية، لأنه طبعاً كان أكثر من بطريرك، كان ضمير لبنان.
0: أي والله.
1: البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير الله يرحمك، كان صوت الحق بوقت كانوا الناس والمسؤولين بيخافوا، كانوا بيزحفوا زحف على إجريهم، كانوا يروحوا زحف على سوريا، كان صوت الحق. أنا هدي دايما بقولها على الهوى، كنت أشتغل بالأردن وكان إلي الشرف أنه رفقت السيدة فيروز بنفس الطيارة، كانت رايحة تفتتح جامعة عمان الأهلية بحفلتين، كنت عم غطي أنا لإذاعة لبنان الحر. لك أي أيام كان مارسيل غانم الإعلامي الكبير، مارسيل غانم كان هو مديرنا وعطانا كل التوشيهات، كان الوضع حساس، يعني شو بتطلعي بتقولي بالرسالة. وكنت أنا بدي أبقى بعمان لحتى غطي زيارة الكاردينال صفير الله يرحمه، كان رايح يشارك بمجمع بطاركة الشرق الكاثوليك، كان بده يصير بمدينة قريبة من عمان اسمها الفحيص. تحية لكل عم يسمعونا بالأردن. بتعرفي أنه بوقتها الرئيس السوري بشار الأسد الله لا يوجه له الخير، إجمالا بنقول الله يوجه له الخير، الله لا يوجه له الخير على اللي عمله فينا.
0: أيوة.
1: هو وبيه اللي عمل شو عمل باللبنانية، بعد في ناس بالضايعة وراحت وتشقف من اللبنانيين بسجونه هالظالم والطاغية. بعت وفد على بكركة ترجوه للكاردينال صفير انه يطلع على الأردن برا، قال لهم ما بقطع بسوريا وفي عنصر سوري من الجيش السوري بلبنان. هيدا مش هيك قلت لك رجل المواقف بزمن الخوف، وقت اللي كانوا الرؤساء جمهورية لبنان يسحفوا زحف على سوريا.
0: مزبوط.
1: كنت انا اقعد باوتيل الشيراتون، بالاوتيل المشهور ملينا، اوتيل الشيراتون بساحة الامويين بالشام، كنت تشوفيهم كلهم سوا قاعدين باللوبي، عرفتي، وما بيحكوا مع بعضهم، عم يتنافسوا اي متى موعدوا لفلان واي متى موعدوا لا عليتين حتى يروحوا زحف ويبوصوا له وجهه للرئيس بشار الاسد.
0: وجهه قفى. يا
1: ميراي خليني بس اقول للمستمعين لانه حرقصناهم ما فيه الكفايه. ما كان بدي اقول لانه صراحه ارتفع سعر تنكه البنزين 28,000 ليره. 28,000 ليره تنكه المازوت، صفيحه المازوت انخفض سعرها 33,000، والغاز انخفض سعر جره الغاز ل 10 كيلو 71,000 ليره. حلوة يعني قربت من الدولار.
0: منيحة.
1: بس لا ليكي ما تقلي لي ميراي.
0: شو
1: صارت هلا ما تنقوا اللي بتروحوا تعبوا بنزين على المحطات، صار حق التانك شيفرون 2,500,000 ليره.
0: والله
1: زبطوها، زبط نقشت معه معالي الوزير.
0: مبسوطين نحن.
1: بس انا صدقيني يعني لو ارتفع سعر التانك 28,000 ليره، انا اخر هم عندي بارح عامل
0: فولت ماكس.
1: عقبالك ميراي،
0: يلا انا قريبا بهاليومين.
1: ميراي قبل ما نكمل باخبارنا بشكل سريع لانه الوقت عم بيدهمنا،
0: أكيد.
1: بس بدي ارجع اذكر المستمعين اللي بده رقم، اللي بده ياخذ موعد من الفولت ماكس بكل فروعتهم، يلي بده رقم الكافيه دو برازيل ما لحق ياخذها، يلي بده رقم اي معلن بيقطع معنا، حاطين لكم رقم بتصرفكم. هذا ولا برنامج بيعمل هيك.
0: اي والله.
1: 03-777-9669 بس ابعثوا لنا واتساب يكون فويس،
0: اذا فويس كمان
1: اوكي لكن نسمع اصوات المستمعين افضل، وانا برجع برد عليكم. فاذا 03-777-9669 انا شخصيا برد عليكم، وحتى اللي بده ينضم لفترتنا الصباحيه بده يكون معلن معنا، بده نحن نوقف حده بالظروف الصعبة، بده نولع له الفترة الصباحية. فإذا 03-777-9669 ما تترددوا، الشركات الكبيرة والصغيرة. نحن حدكم، ما بدنا بقى نسمع لا بتسكير شركات ولا بعم تبعتوا الموظفين عندكم. كلنا بنشتغل وصدقوني من قلبنا بنعمل الدعاية. يعني أنا وقت أنا عم بعمل إعلان بحس حالي ميراي عم بعمل دعاية لإلي، لشركة لإلي، أو أنا شريك على القليلة
0: معك حق
1: بهالشركة.
0: أكيد
1: من قلبنا وكله عم يستفيد صراحة. طيب
0: أوكي.
1: ميراي بدي خليني بلش من الأخير، بدي أقول أنه عن جد نشكر الله. يعني اليوم إذا بتعرف أنه كنت حكيتك عن البطولة اللي بدها تنطلق ب 12 الشهر، يعني اليوم بطولة التضامن الوطني مثل ما سموها بكرة القدم، بتحس انه الدنيا بألف خير بلبنان. لا بعدنا بقلب الحرب نحن، بس حلو انه ترجع الحركة على الملاعب، نرجع نحضر على التلفزيونات مباريات. يلا ايام معدودة بينطلق الدوري اللبناني للباسكتبول، اليوم بتبلش هيدي البطولة اللي حكينا عنها، بطولة التضامن الوطني على ملعب فؤاد شهاب بجونية مثل ما قلنا بدون جمهور. اليوم على الساعة 2:00 رح يلعب الأنصار ضد العهد، والساعة 9:00 المساء رح يلعب النجمة مع جوية الرياضي. البطولة ميراي هي بتشمل 6 أندية قسموهم لمجموعتين، بالمجموعة الأولى رح بيكون في ثلاث فرق، بالمجموعة الثانية كمان ثلاث فرق. المجموعة أوكي. الأولى رح بيكونوا يعني والمجموعة الثانية بيلعبوا مع بعض، أنا رح حد الفرق كلهم يلي هن أوكي. الأنصار، العهد، الصفا، هودي بالمجموعة الأولى. بالمجموعة الثانية عنا جوية الرياضي، عنا الحكمة، وعنا النجمة. يعني هي مقسومة البطولة على 3 مراحل، في الجولة الأولى مثل ما قلنا يلي بتبلش اليوم على الساعة 2:00، وفي مباراة على الساعة 9. الجولة الثانية رح بتكون يوم الجمعة. الجولة الثالثة بتكون إذا بدك التنين اللي جاية. بيرجع مثل ما قلنا كل ثلاث فرق بمجموعة. الأول بكل مجموعة بيلعبوا مع بعضهم، يعني بتخلص البطولة الخميس اللي جاي، بتكون بواحد وعشرين شهر.
0: أوكي.
1: بحكيك ساعتها بتقليلنا مين ربح، لأنه بكون ليلة عيد سانت ريتا، بكون أنا وميلينا ب

0: اليوم بيوم العيد ب 22 ايار المسيرة بتصير من ضيعة القديسة ريتا من روكا بورينا اللي هي قريبة على كاشيا، بس ما بقدر اقول لك قد ايه المنظر حلو، جبال خضار، يعني بينطلقوا كل اهل ضيعتها لسانت ريتا بمسيرة صباحية مع كل الناس اللي موجودة بالاوتيلات، بينطلقوا بمسيرة شي ساعة ونص ساعتين وصولا الى ضريح القديسة ريتا، وكمان رح نكون نحن عم نمشي بالمسيرة أنا وميلينا من روكا بورينا على كاشيا، وأكيد رح نذكر كل المستمعين
1: صدقوني معكم
0: بصلواتنا. ما بقدر أقول لك ميراي قد عم يحكوني مستمعين وضوي لنا شمعة وخلص كلكم بصلواتنا
1: أكيد
0: قدام ضريح القديسة ريتا دغري.
1: بأخبارنا
0: مش كتير، يعني احنا مسافرين تنين تلاتة أربعة خميس جمعة سبت منرجع الأحد، أحد بالليل منرجع التنام نكون على الهواء بس التلاتة أوف، يعني هلأ عم نسأل أنا وميلينا ليه ما منسحبها عيد الأضحى المبارك، ميلينا عندها ارتباطات لأنه يخدم مواعيد بشغلة بلبنان ما رح نقدر نسحبها لعيد الأضحى. ميراي بموضوع بتعرفين امبارح مصرف لبنان ذكر انه بالتعميمين بحسب التعميمين 158-166 كل الناس عم تستفيد منهم هالتعميمين، قال انه كل المصارف بعد عم تدفع للمودعين بحسب هودة التعميمين، وحتى نهاية أدار صار مستفيد من هالتعميمين 266 ألف مودع و 166 ألف مودع صاروا 266 ألف و 166 مودع صاروا مستفيدين، صاروا هودة يعني عم نحكي أكثر من 266 ألف مودع صاروا أخدين كل مصرياتهم. كيف يعني؟ يعني أعتبر أنا بيطلع لي كل شهر 200 دولار 300 دولار 4 دولار من وقت اللي بلش التعميمين، يعني التعميم 152 إذا مش غلطان بال23 يمكن صار، هلا برجع بتأكد بأول تموز، يعني يعني كل شوية تسحبي تسحبي تسحبي يعني خلصوا ما أنا قديش معي بالبنك كلهم 6-7 آلاف دولار. ويلي استفادوا من هالتعميمين بشكل خاص كلهم سوا 578 ألف لبناني، يعني أكثر تقريبا شي 579 ألف مودع صاروا مستفيدين، يعني عم ياخدوا كل شهر اللي بيطلع لهم.
1: أوكي
0: مزبوط مش 23، فإذا بأول تموز 21 التعميم 158، يعني أوكي. من أول تموز 21 في كتير، يعني حوالي 277 ألف مودع صاروا شايلين كل مصرياتهم من البنوك وسكروا حساباتهم، يعني عم نحكي بتعرفي كيف، يعني عم نحكي تقريبا يلي كان معه بالبنك 40 ألف دولار تحديدا إذا بدك 40 ألف و200 دولار لغاية هلا بيكون أخذ كل مصرياته، كان عم يستفيد ياخد قد ايه بيطلع له بيكونوا خلصوا، بس أنا يا ريت معي 40 ألف دولار أكيد أقل بكتير. بتعرفي ميراي مع كل حرب يعني من جر لبنان عليها أول مين بيتضرر؟ بتعرفي مين أول قطاع بيتضرر؟ قطاع السياحة، السياحة وخصوصا الأوتيلات
1: أكيد،
0: يعني إذا بدك الأوتيلات بتحتل المركز الأول بلائحة القطاعات يلي بتتضرر بالحرب.
1: مزبوط،
0: نحن مثل ما كنت عم قلك هلأ أدمين على عيد الأضحى يلي هو ب 26 أيار بيصادف، نسبة إشغال الفنادق حاليا 5-10% بس، يعني كأنه فاضية
1: يا حرام.
0: وبالنسبة لعيد الأضحى لحديت هلأ ما في بعد حجوزات، ما في بعد حجوزات صاير بتعرفي كيف شغل الأوتيلات بلبنان، صاير سرقة، يعني بين حرب وحرب بيعملوا حملات وبيشدوا وبقدوا ولا يشتغلوا شوي بين كل حرب وحرب، الله يساعدنا منقول إن شاء الله دايما منقول إن شاء الله تكون آخر حرب، بس بدنا نحن نخلص من هيدي الحرب يلي انجرينا عليها. بدي أحكي عن القطاعات اللي تضررت، بلشنا بالأوتيلات وبالسياحة، بدي انتقل لمعارض سيارات، عم نحكي السيارات المستعملة. نقيب إلي أزي بدو أجه له تحية كتير كبيرة اللي عنده معرض هون،
1: ايه تحية له اشتقنا له
0: جقل إلي أزي بسمعلك اليوم تحية كبيرة
1: بعضهم كتير.
0: النقيب إلي أزي ميراي بيقول انه قطاع السيارات المستعملة بلبنان شبه متوقف بالكامل هذا القطاع،
1: يا حرام،
0: والحركة 0% والسيارات مكدسة بالمعارض، وشو بدهم يغطوها لا يغطوها، كانوا عم بحضروا حالهم بعد حرب 2024، وإذا بدك ترجع لل 2019 من وراء

0: كل الأزمات والانهيارات اللي صارت بلبنان انضرب شغلهم، قالوا لك انه خلصت الحرب بالأخيرة، تحضروا جابوا سيارات، هلأ مش عم يقدروا يغطوهم من الشمس، الشمس عم تكلهم. حتى قطاع تأجير السيارات، قطاع تأجير السيارات الحركة شبه معدومة بالكامل. مين عم يستأجر سيارة بلبنان؟ انت سيارتك بالجراج، بدك سيارة صغيرة بتروحي بتنقي عليهم، بيكون أجارها $30 بتدفعينه $15 عم يقبلوا معي. ايه سيارات صغيرة
1: والله في
0: عم يقبلوا بعض بعض المكاتب $15 بالنهار لحتى يشتغلوا. كله مهم يا راي، المهم انه نضل نشتغل ونضل نجي على الإساعة ويضلوا الناس يروح على شغلهم، لأنه البطالة بحسب كل الإحصاءات بلبنان عم بتزيد كتير. الحكومة بتوعد وما بتوفي، خصوصا بالقطاع العام وموضوع الرواتب الستة، رغم استيفاء الضريبة المفروضة على البنزين اللي دايما عم ننق عليها. الحكومة عم تقبضها على كل تنكي $4 وما عم تدفع للقطاع العام. ورئيس الاتحاد العمال العام بس رجعناه بهذا الموضوع لأنه هو صوت العمال، عم بيقول انه هالموضوع رح يطرحه مع الجهات المعنية لحتى نشوف شو رح بيصير، او هيك بيعطونا مفعول رجعي.
1: ايه
0: برجعونا كل اللي سرقونا اياهم.
1: ايه طبعا ابشر.
0: اخر شيء ميراي بدي اقول انه حوالي 1,400,000 عامل وموظف بلبنان، حوالي 1,400,000 عامل بلبنان وموظفين، يعني من بينهم 280,000 موظف هن بالقطاع العام، عم بعيشوا اليوم تحت ضغوط هائلة بتتجاوز بقى قدرتهم على الاحتمال. مش عم يقدروا يواجهوا الغلا، جنون الأسعار بكل شيء، مش بس نقول غلا بالمواد الغذائية، بكل شيء، بالبنزين، بالمزوت، بالغاز، بالأكل، بالمواد الغذائية، بالفواكه اللي صارت من الكماليات بلبنان. هودي قال 1,400,000 عامل موظف لبناني عم بعيشوا عم بينازوا. لوين واصلين ما حدا بيعرف.
1: الله يساعد الناس.
0: ملينا حضرين لحالك بكرة الساعة 6 المساء، بعتت للفنانة كارول سماحة من مصر، بدي حييها مدير أعمال ماريو قصة، تحية كبيرة. بكرة الساعة 6 بدها تطلق غنية جديدة
1: كارول سماحة
0: الساعة 6 المساء، اسمها طمني.
1: صوت رائع.
0: بتعرفي انه بس ينزل اغاني جديدة كمان بتفكري حالك كيف كنت عم بحكي عن الرياضة، بتحس حالك انه عايشة بالنعيم.
1: اي والله.
0: كمان انا بس كون ماشي بالسيارة وبسمع عناوينها جديد على اغاني، تحسي حالك انه نحن عايشين بالنعيم.
1: يلا ان شاء الله بتصير الايام احلى. ثانك يو شربيل، ملتقينا فيك بكرة 6 صباحا،
0: بس مكملين اكيد نحن معك على
1: اكيد للعشرة.
0: ما بقدر اقول لك، بتعرفي ميراي لازم الفولت ماكس نغلي له الاعلان، لانه اليوم وجعتني ايدي انا وعم يطلبوا رقم الفولت ماكس المستمعين. ايش تشوفي قديه مزعجين من غلى البنزين.
1: ايه طبعا، يعني شو اذا واحد بيوفر بنزين ليش لا. يلا روحوا على فولت ماكس اكيد، واسمعونا دايما لنقدم لكم دايما الاحسن والافضل لكم. تفضلي ميلينا.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.

0: لحظة روقوا علي. هلا بخبركم، روقوا شوي. كبينا القهوة ضيعانن واللي راحوا. يا الله ناطرين المستمعين، قال شو صار معك امبارح؟ ولك ما صار شيء، مش هالشيء المهم يعني، بس انه شو جربي، شو
1: ديري قبلك ما جربت
0: جربي الوايبس. ايه بس انه ما تفتكروا انه الوايبس يعني شيء كتير مهم، انه انا ما كتير ما بعرف، بخاف منه شوي. اوكي تكفي لكم انه شو صار معي امبارح. مهم حسيت هيك هيك مرتخيه، كانه هيك ما لي جلاده يعني. مهم قلت انا يا عمي بدي اخذ ضغطي لشوف ضغطي منيح كتير انا، عشان هيك عم بسال شربي لا قد ايه ضغطك. طلع 9/5 ولاو. قلت انا لا واطي كتير. سالت شات جي بي تي قال لي مش خطير، بس انه بدك تاكلي ملح شوي تا يطلع شوي. قلت له ملح شو يعني، مثل شو؟ انه قال لي بزورات بوب كورن، حطي شوية ملح عليه، كلي كبيس، كلي هيك اشياء. انا قال لي كلي بزورات.
1: كلمة بحبك مش
0: سهل للبنت، شو في عنا بزورات فيهم ملح جبيهم. مش انا بدي اكل، لا مجبوره اكل لان ضغطي واطي. ما خلي اكلت الكيس كله فشيت خلي

قال يعني قد ايه صار ضغطك بعدها؟ ضرب لل 15. لا لا ضل شي ساعتين ثلاثة تسعة، رجع بالليل، رجعت أخذته أكلت أشياء مالحة، عملت بوب كورن ورشيت ملح وهيك، طلع شوي للعشرة.

0: ميراي لإلك ولا شربل ولا ميلينا ولا جميع. ميراي اللي تشرب المي والنشاف كمان بيعمل قشوط بالضغط، قبوط بالضغط، لأنه بنتي هيك صار فيها مرة أشد ضغطها كتير، من بعد كل شيء طلع بين إنه ما عم تشرب مي كفاية.
1: أقولك يا عمي أنا بشرب مي كتير كتير.

كل المستمعين ان شاء الله يوطى ضغطة حتى ناكل بزورات. ولك ما في اطيب منهم، ما في. جاكي شو بك تعبانه؟ شو قصتك؟ شو صاير معك؟ خليني بس قلكن عن متانوس تريدينج، لأنه هلأ صرتوا تلاقوا مستلزمات لحيوانات الأليفة. استوردوا تقريباً 150 طن من أوروبا أكل للبسينات وللكلاب. هلأ عندهم دراي فود جايبينهم من إيطاليا، وعندهم ويت فود وتريتس وباتي من ليتوانيا. بس شو بدي لكم أسعارهم بجننوا. وبعدين بس تتسوقوا من خلال الويب سايت متانوستريدينج.com بسعر الجملة أكيد، بس ما تنسوا تحطوا البرومو كود أغاني 15 لحتى تستفيدوا كمان من ديسكاونت بنسبة 15%. يعني عم تجيبوهم بالرخص. انتو بتعرفوا بالسوبر ماركت غاليين، خصوصا اذا كانوا كلابكن كبار، يعني بدكن كيس 20 كيلو. كتير اسعارهم حلوة بيجننوا. كمان فيكن تتسوقوا بالواتساب لمتانوس تريدينج على 03-92-92-83.

0: تمام بليب بونجور ولك اشتقنا لك، شو اخبارك وينك؟ عندك كلب ولا بسينة؟ لا بدنا نعرف، بدنا نهديك كيس من مطعم ستريدينج.
1: بونجور ميراي.
0: هاي
1: ليكي احلى وصفه بس يقشط بعطيك كلي ست زيتونات.
0: شو بدي اكل؟ شو هيدا؟
2: زيتون.
0: ولك يا ويلي يا ويلي ست حبات يا ويلي بموت بالزيتون. امبارح جبت من الجولدن ستار اطيب زيتون اخضر، يا ويلي شو طيب، ما بقطعه من البيت، بصير عدن بعدين امبارح بس نزل ضغطي. ولك يلا فتحت لها على الاخر. يعني كل شيء طيب بينصح وكل شيء بتشبع منه إلا الأكل. ما تقولوا لي هلا بدي أخبركن عن فلافل أبو عمدري، شو بدكم بعد؟

0: ان شاء الله اكلت الزيتون مع خبز. لا ما انا عندي انتوليرانس جلوتين ولاكتوز، يعني ما فيني اكل لا خبز ولا لبن ولبنة وكل شيء مشتق من البقر ما فيني اكله، باكل معزة يعني. ما باكل، باكل بجيب توست جلوتين فري، اطيب شيء مع الزيتون احذروا شو هيتا شوف اذا بتعرفوا هيتا شوف، اطيب شيء زيتون و موسمه. يلا هيتا شوف ابراهيم شو بك
1: يا مدام ميراي. الله يخليكي، بعدنا الصبحيات خورتينا من الجوع
0: ولك صحتين وهنا كل ارشيد. برافو الفول، برافو. مين قال لي فول 472 الي يا يا يا لا لا لا ما في، انه اكله مش طبيعيه زيتون وفول اخضر شو هيدا. برافو إلي، هيتك بتحب الفول مثلي. انتبه تفول قلبي يدوب من قبله، اطيب فول عند ابو قدري.
2: بونجور، يعطيك العافية. بس شو بدنا نحط إذا بدنا نطلب أكل للكلب على الويب سايت أو على الواتساب؟
0: بدك تحطي أول شيء إذا بدك تفوتي على الويب سايت mtanostrading.com، بعدين حطي البرومو كود أغاني 15، يعني بيصير فوق السعر الجملة ديسكاونت بنسبة 15%. شوفي الأسعار وقليلي.
3: زيتون وفول ولبنة يا مدام ميرو أطيب شيء.
0: إيه ولبنة، إيه مقبولة اللبنة، بس لا لا زيتون وفول بس.
4: ميراي بونجور، كيفك منيحة؟ يعني شو رأيك تترك هالبرنامج وروح تتسبح بالبحر اليوم؟ انت أصغر بحر.
0: إيه إيه والله بدي أترك المستمعين، عمين بدي أتركهم. يا ويلك من الله، يلا يلا رايحين على البحر، بس هالجمعة ما فينا خلص. جمعة سبت أحد قال شتي شو هيدا شو هيدا ما بدنا.

0: يا رزان، أنا اشتقت لي. كيفك يا رازو؟ اشتقنا لك، شو أخبارك؟
1: ويلي من هواك شو عامل بقلبي، قلبي بده ياك ما بده حال.
0: يلا بدنا نفس عميق، بلشوا يومكم بطاقة حلوة. انتو مبسوطين بهيدا اليوم؟ يعني حاسين حالكم انه رايحين تشتغلوا مبسوطين، ولا بس رايحين هيك تكفوا نهاركم؟ مش عايبة انه الواحد يقوم على بكره ما له جلاده ومش طالع عباله يروح على الشغل؟ ما عليه، انه مزاجنا طيب، انه مش بايدنا نظبط مزاجنا، ما عليه. ما تحسوا حالكم قلتي، يعني عرفتوا انه اتركوا حالكم على مزاجكم، بس ما في مزاج بهيدا الموضوع، في حب وفي هيك حب للأكل. إذا بتروحوا عن فلافل أبو عندري اليوم تاكلوا ساندويش فلافل كلها قطر قطر كلها تراتور، وشو اسمه الكبيس اللفت يا ويلي شو طيب. لا لا، شي جنون جنون جنون. أنا على طريقي على الروحة وعلى الرجعة، وهلا رح يصير حدي بكفر حباب. أكيد فيكن تروحوا على جوني على الأوتوستراد، وفيكن تروحوا على أنط الياس جبال وفرعون الجديد بزوق مصباح. يلا اطلبوا على بيوتكن مكاتبكن اللي بدكن ياه، أكيد بيستقبلكن 7 ل 12 بالليل. فيكن تطلبوا أونلاين من خلال تطبيق أبو أندري الخاص، أو من خلال الويب سايت. هيدا فلافل أبو أندري.
2: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي

0: سيستم وتويوتو سي يقدمان
1: خلص الدمع من عيوني ونسيت
0: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
2: دي أورتيغا عاملين علي عرض؟
3: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورد، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: خليني
1: مش معقول يا مدام بلاي هيك انه نحن على الطريق قاعدة عم تشهينا بالفلافل يعني مش مزبوطة هيك.
0: حبيبتي ريتا اشتقت لك شو اخبارك
2: حبيبي عيونك اجمل المطرح يلي زرتها.
0: سامعين أكيد اتصلوا بسبكتروم ريل ستيت خصوصا إذا عندهم عقارات وأراضي وشقق سكنية ومكاتب ومستودعات ومحلات ومش عارفين أو ضايعين كيف بدهم يبيعوها أو يأجروها وبدهم زبون صح وصادق. أكيد اتصلوا بسبكتروم ريل ستيت على 71 705 507 وكانوا كتير مبسوطين لأنه عطون دغري الحل. سبكتروم ريل ستيت إذا اتصلوا فيهم لأي استشارة 71 705 507.

0: بعت لي صورة عم يأكلوا فلافل. صحتين وهنا.
1: أطيب فلافل أبو أندري أنت الياس الصبح ترويقة.
0: شربل صحتين وهنا والله. إيه والورقة ملفوف فيها ساندويش أبو أندري، برافو. كلك ذوق حبيبة قلبي، بتقلي بونجوري كميري، كيفك ان شاء الله منيحة؟ اكيد من دونك ما في شي حلو. الله يحميكي ويخلي لنا اياكي يا رب، ويخليكي يا دعت. شكرا لك. بس اليوم ما بعرف ليه اجا ببالي هلا بنهاية لقائنا، يمكن انه هالصيف ما فينا نقلهم للمغتربين اللبنانيين والصبايا والشباب، تعوا على لبنان بكل راحة بال. نعرف قديش الظروف بتخوف اوقات، وقديش الواحد بس يصير عنده اولاد وعيلة بيصير يحسب الف حساب، ومنعرف القلب بده يجي بس العقل اوقات بيخاف، وهيدا الشي نحنا منقدره ومنتفهمه أكيد. بس بدي أقلكم شغلة، كل المغتربين اللي عم يسمعوني خارج لبنان، حتى لو ما قدرتوا تجوا لبنان، بعده ساكن فيكن بلهجتكن بأغانيكن بقهوتكن الصبح بولادكن اللي عم تعلمون شو يعني يكون الإنسان لبناني. والله لبنان مش بس أرض، لبنان ذاكرة وهوية وحنين ما بينطفي.

0: يمكن المسافة تبعدتهم لهالشباب ولهالصبايا، بس محبتهم بعدها هون بكل بيت، بكل ضيعة، بكل أم ناطرة اتصال، بكل كرسي فاضي عالسفرة. انتو مش غايبين، انتو قطعة من هالبلد ولو كنتو بآخر الدنيا. ويله ويله ويله، وخدوا لبنان معكن وين ما كنتوا، حكوا عنه منيح، حببوا ولادكن فيه، خلوا صورته الحلوة تعيش بقلبكن، لأنه لبنان بيتعب بس ما بيوقع طالما ولاده بعدن متعلقين فيه.
1: شو مشتاق لأمي وبيو،
0: اشتقنا لكن كتير، وإذا ما جمعتنا الطرقات هالصيف بيجمعنا الدعاء والمحبة والاشتياق. وكل لبناني برا هو سفير لقلب لبنان بالعالم. ولا يلي حجزوا وقالوا راجعين على لبنان مهما صار، انتو مش بس جايين على سفر او عطلة، انتو جايين على ريحة البيت، على الحضن اللي ما بيتعوض، على تفاصيل صغيرة ما بيعرف قيمتها إلا اللي عايش بالغربة. أكيد بعرف إنه القرار مش سهل، وإنه بكل قلب في خوف، بس كمان بكل قلب في حنين أقوى من المسافات. وجودكم لحاله فرحة، ضحكتكم بين الأهل، صوتكم بالبيت، لمتكم على السفرة، كلها بترد الروح.

متعب ويمكن الظروف مش دايما مطمنة، بس بيضل يزهر بولاده. وانتو وقت ترجعوا لولا ايام قليلة بتحسسوا البلد انه بعد في ناس بتحبوا وما تركته. بدي قلكن اهلا فيكن سلف، اهلا بكل قلب اشتاق، بكل ام ناطرة ابنها بالمطار، بكل بيت رح يرجع يدق فيه الفرح ولو شوي.

شو أصعب شيء بالغربة؟ مش التعب ولا الشغل ولا حتى الوحدة أوقات، أصعب شيء الأم، لأنه في أمهات بلبنان صاروا يعيشوا على الصوت والصورة، موعدهم مع أولادهم صار فيديو كول، يعني بننطر الساعة ليوعى ابننا أو بنتنا ببلد تاني ويحكونا 5 دقايق. وفي أم كل يوم الصبح بتفوت على أوضة ابنها مثل العادة، مع إنه صار له سنين مسافر، وشو بتضل مرتبت له تخته، تارك غراضه مثل ما هني، وكأنه بعد شوي جاي ورح يفتح الباب ويفوت. أما وقت هالأم تشتاق لابنها أو لبنتها، تعمل أكلة ابنها المفضلة وقت تشتاق له. منقول المهم يكون مرتاح، المهم يكون عم يبني مستقبله، أكيد بيكسرون الاشتياق وبيضلوا يدعوا لأولادهم بمحبة وبقوة كأنه ما في شيء. الله يخليكم يا رب، بعرف عم تهتموا كمان بأهليكم وبتبعتولون وبترعون وكل شيء. الغربة صعبة يا جماعة، ما تفتكروا انه اللي بيسافر انه رح يستقبلوه على المطار بالرز وبالورد. بعدين نحن معودين ولادنا يبقوا معنا كل العمر، مش مثل أمريكا وأوروبا بعمر 18 سنة بيفلوا، لا، هيدي سقفتنا إنه الولد يضل قاعد مع أهله. تأملوا تسلخوه من هالحي، من هالبيئة، من بيته، من تخته، ويروح يقعد لوحده. هو بده ينظف، هو بده يطبخ، هو بده، وهيدا ما انه معود، امه مغنجته يا عمي. صعبه الغربه، بعرف كتير صعبه.

0: تحكوا لان ما بقى فيني احكي. يلا
1: بونجور ميراي، بونجور للجميع، ان شاء الله نهار حلو للكل. يا ميراي هي اول مره بطول انزل على لبنان هالقد، بس يعني منيح في اغاني تتروينا شوي بهالخبريه، لانه لبنان ماشي مش بس بالقلب، وين ما كان كيف ما نروح كيف ما نجي ما بنفكر الا بلبنان. يلا ان شاء الله اشوفكم قريبا، لانه خلص بقى ما بتحمل بقى القعده بباريس كتير كتكه طولت.

معنا بنهاية لقاءنا. دايما عم نخبركم عن البن الطيب كافيه دو برازيل، هالبن الممتاز والأرخص بالأسواق. هلأ كافيه دو برازيل بحاجة لمندوبين وموزعين بالمتن كسروان الشمال علي شوف لبقى، يعني إذا عندكم فان أو شركة توزيع تواصلوا معنا على 03-777-969. وطبعا إذا بدكن أي رقم معلن بيقطع معنا أو بدكن تنضموا لعائلتنا اللي بدكن إياه، ناطرينكم تتواصلوا معنا على البرنامج الصباحي وتخبرونا 03

0: يلا خلينا ننهي يا ميلينا، خلينا نروح على بيتنا. شي بسم ايه نحنا منزعل ونحنا منبكي ونحنا مننقهر. شو ما نحنا مثلنا مثلكن يعني، شو ما نحنا انسان كمان وعنا اولاد برا. يلا قلت انا بكرة اكيد نهار جديد ان شاء الله يا رب يكون خير على الجميع. اكيد بدي لكم تبهوا على حالكم. شكرا شربل، شكرا ميلينا، ضلوا بخير، باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. اعداد وتقديم ميراي مزرعاني، اشراف شربل سعادي، اخراج ميلينا سلهب سعادي.
2: انها الساعة 10:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان.

0: آدم في دبي أوبرا. العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
1: Wait, Ortega's is on sale?
2: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
0: AghaniAghani.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.
2: حبيبي قلبك الدافي. لا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: صارت ستي
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
3: أحلى اثنين
4: كل يوم على الصباح صبحتكم أنا ومدام فيه
2: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستي.
5: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من الشغل خبرون شرب شو حكي الصباح
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
7: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
8: ما عاد شارف ينزحني
9: من الرب ويا وسن الفيل
10: شيك من الضاحية الجنوبية من الدمور
11: معك رودي من وقت الياس
12: معك أبو هادي من بيسور
13: محمد من شبعة
14: معك داني من علاء
15: من البوار عبيروت
16: طلال من الشوف
17: معك توتو من ما يفوق للطارة
18: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
19: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك
20: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: سكرت الدروب. بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يي أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: أغاني بيتس، عيشوا على أغاني أغاني، أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
3: حلوة قوي أمورة،
2: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الثانية عشرة ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا لتناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
2: مدام يا ري صار شكلك مغالبة انت مش عايشة بلبنان.
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين.
6: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
7: شو هالمخلوق انت.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: Canadian Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: صارت ستة.
2: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
3: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
4: أول مرة بسمعك صراحة كتير حلو البروجرام.
2: يا زلمة وين كنت ضايع؟
5: شالبوري سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
6: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.
7: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
8: ونحنا أخذيننا رحلة وكتير مبسوطين.
2: هاي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
9: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
10: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربي.
11: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
12: طلعت شمسة.
13: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل

0: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
1: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: يا حلو ستار سيستم و تويوتو سي يقدمان
3: خلص الدمع من عيوني ونسي
2: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
3: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
2: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28

طاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني. كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس من إلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 1 PM بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theater.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
4: شو سكور
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما البوسينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
5: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي تشكيله اللي عم يلعبوا فيها
4: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا السبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
4: السامبا قال لك هو دفكه انزا بيعرف
6: لا تفوتوا بلش الشو

0: خبرونا شو بصير.
1: ما لينك ركب كيبل فيجن.
2: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم.
0: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
4: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
3: التلاتة أغاني طرب
5: لأيام الهرا.
3: الأربعة أغاني ريترو.
6: آسف حبيبتي الوقت فات.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
7: جوا قلبه وجوا نايف.
3: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: قديش حلو انه هيدا البلد صغير، نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق، ومنتمنى الخير لبعضنا.
4: مايك على الدقيقة والثانية، متابعيتيك لأوصل على الجنوب.
3: أهلا وسهلا
5: مراي، نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
6: عنجق عرفق
3: للبيضة. ما تتوتروا، يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
7: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
3: تكي ولور وقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
8: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
3: قد ما فينا، منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي درو.

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان.

0: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
1: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
2: ما الفوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما هلينك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: مسيلي على الحبايب
7: اغاني بيتس
8: بحكي وتحكي له
7: عيشوا على اغاني اجواء الويك اند فايبس كل ساعة

أغاني دوت كوم. أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني. زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغاس عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. You drunk, get you love
3: drunk off my heart. أشرب واحد شاي وعقب بسبوسات.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: يا ويلي من لاشوط السنة المونديال لنا ما حدا يناقش
1: شو سكور؟
0: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو
1: شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة العم يلعبوا فيها؟
1: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
0: بده يرجع المونديال يورو السامبا
1: السامبا قال لك هو دفك انزا بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
1: طب خبرونا شو بصير ايه
0: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كيبل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات بي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كيبل فيجن كاس العالم لكل العالم
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: صارت ستة تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا
7: أحلى اثنين
8: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدام فيه
6: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة
9: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
10: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
11: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
12: ما عاد شعري بنزحلي
13: من الرب ويا سن الفيل
14: بحكيك من الضاحية الجنوبية من الدمور
15: معك رودي من وقت الياس
16: معك أبادي من بيسور
17: محمد من شبعة
18: معك داني من علاء
19: من البوار عبيروت
20: طلال من الشوف
21: معك توتو من ما يفوق للطارة
22: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
23: زمان بسمعكم هاي أول مرة بشترك
5: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
2: يي أورتيغاس عاملين علي عرض؟
3: لا أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسز، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن الكمية محدودة.
0: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني، أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء،
4: حلوة قوي أمورة،
0: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.
4: انتو
0: استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: الساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا ولاد ناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتين. اسمعوا قطعولي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام يا راي صار شكلك مغالبة، انت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا راي. اي مود. يلا كل عقدي وإلى حل مع مين؟
7: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله. يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوق انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theater.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: Ya wayne man la shot. Sen el mundial lna ma hada yneish.
4: Shu score?
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
4: ما 1000% شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يورو السامبا
4: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل
7: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
8: صارت ستة.
9: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
10: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
11: أول مرة بسمعك صراحة في حلقة البروجرام.
9: يا زلمة وين كنت ضايع؟
11: شربوني صار سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح مين؟
12: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد.

0: الا وبخبرك العجقه يعني الا وعلقت فيها.
1: ونحن اخذيننا رحله وكثير مبسوطين.
2: اي اليوم في عم نسمع اصوات اول مره بتحكينا.
3: عندي شاب صغير عمره 11 سنه اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب السعاده.
4: بنتي كل ما بغير لها الاذاعه بتقول لي سربل.
5: نحن لنا الفخر نسمعها خاصه الفقره الصباحيه.
6: طلعت شمسه
7: صارت 6 مع شرب السعاده من الاثنين للجمعه 6 الصبح على

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: يا حلو ستار سيستم وتويوتو سي يقدمان
2: خلص الدمع من عيوني ونسي
1: النجم اللبناني آدم في دبي أوبرا.
2: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبك.
1: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من مايو في حفلة استثنائية. بطاقات في دبي أوبرا وبلاتينوم ليست برعاية أغاني أغاني.
3: Wait, Ortega's is on sale?
4: No, Ortega guitars. And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studio Logic, Alesis, and many, many more. All on Mega Sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated Mega Sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب.
5: غمرني وشد خلينا
1: الثلاثة

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدالك
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع

بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعي جبل لبنان.

0: ticketing box office and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: يا ويلي من لاشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
2: شو سكور؟
1: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
2: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
3: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
2: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
1: بده يرجع المونديال يرقص سامبا
2: السامبا قال لك هو دفكة انسى بيعرف
4: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
2: طب خبرونا شو بصير ايه؟
1: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
5: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
2: لك ايه ولك يسلم يا بطل
6: كل غنية وإلى عالمها الخاص وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني التنين أغاني حب
7: وبيننا معاك
6: ثلاثة أغاني طرب

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه جوا نايف،
0: من 8 لـ9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، أبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.

0: آدم في دبي أوبرا.
1: قلبي مرتاح بحبك متوصف في قلبي.
0: العيد في دبي مع النجم آدم يوم 28 من

0: حلو إنه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: أهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصحت
3: عنجق عرفق
0: للبيضة. ما تتوتروا يلا صير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: معه الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
0: تكيوا لور وقع علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
3: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا. بنقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويك أند فايبز كل

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: For an unforgettable evening as Guy Manoukian takes the stage with his orchestra at the prestigious Casino de Liban Theatre.
2: Friday, 29th of May.
1: Tickets are available now at Ticketing Box Office and Casino de Liban. Produced by PGM.
3: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
4: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
5: شو سكور؟
4: 1-1 بس مبين البوستاشن لنا
5: ما البوشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
5: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
4: بدنا نرجع المونديال يورو السامبا
5: السامبا قالوا هو دبكة انسى بيعرف
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
5: تبقوا خبرونا شو بصير ايه؟
4: ما لينك ركب كيبل فيجن
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 15

0: كل العالم.
1: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
2: لا

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: أورتيغا عاملين علي عرض؟
0: لا، أورتيغا جيتارز، ومش بس أورتيغا، رولي، نوفيشن، أرتوريا، إلكترو هارمونيكس، أكاي، كورت، بلاك ستار، فوكس رايت، ماينل، إبيفون، جيبسون، ستوديو لوجيك، أليسس، وكتير غيرهم، كله بالميجا سيل بس بإنسترومنتس جراج. زوروا قسم الميجا سيل طابق الثاني، إنسترومنتس جراج أشرفية. ميجا سيل لحد 70%، لحقوا حالكن، الكمية محدودة.
2: أغاني.com، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكن المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني.com وكونوا

0: السابعة مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الأجواء مكملة والعانة على أغاني أغاني مع دي جي ماضي كريمة.
2: بدنا نهدى شوي.
1: أغاني ميكس، أحلى الأغاني لتبلشوا أحلى ويك أند. Get you drunk, get you
3: love drunk off my heart. أشرب واحد شاي وعقل بسبوسات.
1: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماضي كريمة.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable

0: ticketing box office, and Casino de Liban. Produced by PGM.
1: صارت ستة.
2: تحية محبة واحترام لكل اللي واعيين بكير لحتى يسمعونا.
3: أحلى اثنين
4: كل يوم على الصباح صبحكم أنا ومدامتي
2: من استوديوهاتنا استوديوهات أغاني أغاني. منبلش بثنا المباشر مع برنامج صارت ستة.
5: أنا وليل كل يوم وجباتي بعد الظهر لما أرجع من شغلي خبرون شرمي شو حكي الصباح
6: بوعى بكير ساعة 5:30 دور الابليكيشن وبنطركن
7: الجليبي ومكتر أنا أسمع الإذاعة من المنصف
8: ما عاد شعري بيمزحني
9: من الرب ويا وسن الفيل
10: شيك من الضاحية الجنوبية
11: من الدمور
12: معك رودي من وقت الياس
13: معك عبادي من بيسور
14: محمد من شبعة
15: معك داني من علاء
16: من البوار عبيروت
17: طلال من الشوف
18: معك توتو من ما يفوق للطارة
19: بحس المستمعين كلهم هيك معظومين
20: زمان بسمعهم هاي أول مرة بشترك شوي
21: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني أغاني

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roley, Novation, Arcturia, Electro-Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sales section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: أغاني بيتس عيشوا على أغاني أغاني أجواء الويك أند فايبز كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء
4: حلوة قوي أمورة
3: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر استمتعوا بأحلى الأغاني بأغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Join us for an unforgettable evening.

0: بدك تبقى على اطلاع، نزل تطبيق جبل لبنان لتوصلك الأخبار العاجلة وكل المستجدات بالصوت والصورة، وفيك تعمل لايف ستريمينج لتلفزيون إذاعة جبل لبنان عبر التطبيق وشوف الأخبار أول بأول وين ما كنت. جبل لبنان، المنصة الإعلامية الذكية.
1: Ortega's is on sale?
2: No! Ortega guitars! And not just Ortega, Roli, Novation, Arcturia, Electro Harmonix, Akai, Kort, Blackstar, Focusrite, Meinl, Epiphone, Gibson, Studiologic, Alesis, and many, many more. All on mega sale. Only at Instruments Garage. Visit our dedicated mega sale section. Second floor, Instruments Garage, Ashrafia. Up to 70% off. Don't wait. The best gear goes first. This is your moment. Upgrade your music today. Once it's gone, it's gone.
3: أغاني طرب على أغاني أغا.

0: إنها الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: احنا للناس ومع الناس.
2: انتو احلى عالم.
3: كل يوم بسمعك.
4: احلى صباح ومعكم.
1: خلينا نروح الى الربح.
5: مكرونة بلحمة.
1: ابدا وصلنا اكلنا وصحتين وبتعقدي وربحتي. اسمعوا قطعوا لي الكهرباء من شركة الكهرباء.
6: مدام يا ري صار شكلك مغلبطة، انت مش عايشة بلبنان؟
1: في بعض الناس بيقولوا يي شو بام يا ري اي مود. يلا كل عقدة وإلى حل مع مين؟
7: اصلا ما بدير عن اغاني يعني. قد ما المواضيع حلوة بنسى الراديو حد ديرة.
1: الله الله يلا مبلشين بالإبداع والفن والأغاني الحلوة من الصباح.
8: شو هالمخلوقة انت؟
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح.

0: صارت ستة.
1: خلونا نبلش نهارنا بإيمان كبير وبأمل أقوى.
2: على فكرة أنا كون فايق قبل بربع ساعة ضل قاعد معكم.
3: أول مرة بسمعك صراحة، كتير حلو البروجرام.
1: يا زلمة وين كنت ضايع؟
4: شالبول إذا سمعنا أغاني مين بقى نسمع بكرة الصبح؟ مين
5: هلا نازل أنا ومرتي على المستشفى نازلة تولد،
6: وهلا ما بخبرك العجقة يعني إلا ما علقت فيها.
7: ونحنا أخدينا رحلة وكتير مبسوطين.
1: أي اليوم في عم نسمع أصوات أول مرة بتحكينا.
8: عندي شاب صغير عمره 11 سنة اسمه محمد، كل يوم الصبح بس يوصل بيقول لي سلمت لي على شرب الإسعادة.
9: بنتي كل ما بغير الإذاعة بتقول لي سربل.
10: نحن إلنا الفخر نسمعها خاصة الفقرة الصباحية.
11: طلعت شمسة
12: صارت ستة مع شرب الإسعادة من التنين للجمعة 6 الصبح على أغاني.

0: الحادية عشرة ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.
2: لا

0: غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه جوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: حلو إنه هيدا البلد صغير نلتقي على نفس القيم ولو اختلفت الطرق ومنتمنى الخير لبعضنا.
1: معك على الدقيقة والثانية متابعيتك لأوصل على الجنوب.
0: أهلا وسهلا
2: مراي. نحنا بس بلشنا نحكي نخطط للعرس نصاحت
3: عنجق عرفاق للبيضة.
0: ما تتوتروا يلا سير لو شو ما عملتوا ما رح يمشي أسرع.
4: ما هو الحق الحلاقين يسكروا شو هنهار ايضا.
0: تكي ولور وقوا علي شوي. طيب شو بكون مستعجلين؟
5: نعمل ريلاكس نرجع شغلنا
0: قد ما فينا. منقدم الأحلى والأفضل لإلكم طبعا.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

0: صاحبي هاد السيدة هبلتني.
1: هذه السيدة جنبتني أنا.
0: ليه أنت تعرفها؟
1: إيه
0: أنا.
1: والله العظيم لا نعرفها.
0: لا هذه أنت أنا مش تقول.
1: لي أنا.
0: والو كاظم هذه أنت.
1: مامي هذه لي أنا.
0: والو إيه ما تقول.

0: الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: مسيلي على الحبايب
2: أغاني بيتس
3: بحكي وتحكي له
2: عيشوا على أغاني أجواء الويكند.

0: الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.